0: ولا هانتي هزنا كمي هادرنا كمي هادركا كمي هادركي كا كي كمان ديفرنس الو ايفلتنا نيرنا كم زي جميرنا ميجا مرتا كمي هادركا ذا فيرست وورد مالتي دهراي اكا برانتو برانتو مش اتينا ولا هانتي تيغريني اتي بالا ايفلتنا شو كونكا بوزت سكم نيرو ميجا مرتا ميسابي الل ميسابي هاتت ايزيانتاي ايزيانتاي شو هانتي تراز هزي شو او ناي كوتري ميجم مرتبه كوتري هادي كيلتي سلسته ارباته كوتري كلو تسهيفنا شو دهاراي مالتي سوني سولوس روبو ايزيا مالاتي دهاراي ناي كودار ازبيزا كوميدر انتاي شغورتي ايزيا كلو تادا شغورتي كولو غوبر بري ايزيا كلو كم زي غيرنا بابا هذا بابا هذا نشتي نشتي نشتي جميرنا شو تمارو كمان هجيزم ايزي انتاي وات از ذس وات از ذس ريلي نسوم شو ميمران كمان ابتمرتي كم زي غيرنا نشتي نشتي نشتي نشتي بوسيكنا مالتي
1: ممهر سوريكا نابز بوتا كتمتز انكلا نحانتي كاب قانقاتات ايرتراون تفلت اي نبرتن بزعبا ميلا نابراون زخوان حبريتا اي نبران كتمهر قنقا كتمهار مخانا امنت نبرا ممهر انا تمهارا كتسالي بتموكروز عبي مواتنيا سلزخوانا
0: والحانتي فلتنا اب اسمارا مش مدب برانتو يلوم ناي ابزي مدبوم شو والحانتي فلتنا ميساب اوزولو আসমারা সব মিসম হাতিত না আবে আল্লো বরন্তু কেমে আল্লো বরন্তু ও বরন্তু দেখি ও ও ইলম হেজি ফরিয়ে তাই জি তাই কেমে আইনাত বোতা বালম আসমারা সব কমান চুপ গেরম আই ফেলত নাই গেস বরকা নিসম কমান শু ফরিয়ে এনতাই জিয়া এনতাই জিয়া হিমা বোতা দিও কেমে আল্লো ইলে মি সব কুলো হাতিতে তে জারিবে নো নো নো নো বরন্তু দিও ইলম شو كباب زي ملز دو هندي كمي غبريلي شو ملز ديلي اب هندي دو ويلي اب سيدرا كم زي لوم سب جيلي زاربا لو فري ايلي نو نو نو اجو هي اي تميتي سنيا اوتري اني متسي كيلي سواي سوم سوم تشيتام برتي بال اني بالي متسي كي نسي كي اوتري سني هريلي شو ميجا مرتا كير كي ريو بوتا ايليني شو متسي اب زي بوتا ري চুপালো উরি আসার তেকিলতে আমি সাথে না কুর্রি জুহুল নেহরু সব কুল্লু চুপ নেহরম শু আতি না আউ হাতে ওনা গজা নিসা রিসিভ গেরা মেঘবি সেরিয়া আবিয়াতি আমি বালা বাফনা মেঘবি এজি ওয়া ইজা সব আবজি তো মালো কেমে মো ইজা কমজি তে জারি বমিলে শু হাসব না তে কই রে কসিলে নো আবজি হাইশ نشتي قبرمو سلسته وريكين رينا إيلا ميجا مرتا دهاري سباية متيو دهاري سلسته وري حليفو عميت حليفو دهاري كيلتي عميت سلسته عميت أرباتي عميت كمزي غيرنا إسران سلسته عميت كمي حليفو والحانتي فلتنا كمتيا فاميلي مالاتيو مس سدرانا على نافزي والحانتي فلتنا إسران سلسته عميت نورمال مس غوروبيت مس سب مس تامهرو مس ميمران مس دايركتر كلهم كم تيا فاميلي على نافزي
1: كاشا عشا ايو قالاتن حرقاتن نمل مماد قرهن تبعن سقومتي يدل ايو قوانقا مبها حاليو بزي مبها حال تصبق زمدنا كل وكا زكا لايكونن قوانقو ادي ازوان هندي زخئل ويزملخون ابزاغتا ما اير خبتن ناب تبعر هزبي غتحن بس ناب بحالي تاتسان بيرا قزيوان اي وسادتن بدهوتات اي نبران قنك بحالي كعلن انتاي كوني قاد اما نبران
0: ازيا ميجا مرتا قوانقا ابوزوت ساقم نيرو نهنا انجليش ترايفلتنا تامهاروكا مولو انجليش دهرتا زاربنا نسوم والحانتي فلتنيرو اب كلاس كمان نسومي زارب গেলে রবিশ ওলহান্তি কেমে ইজার বিলে শু হাদে তামারিত নেরা নিফেতি নেরা ক্লাসে কুনামা বকিতাতি ভাল নিসা হাগিজানা

في أهم العناوين. صربيا وغينيا الاستوائية يبعثون رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. الإريتريون في مختلف دول العالم يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية يحقق إنجازات لافتة. في الأنباء العالمية، كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث قادة صربيا وغينيا الاستوائية رسائل تهنئة إلى الشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وفي الرسائل التي بعث بها رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نجيما مباسوغو باسميهما وباسم حكومتي وشعب بلدهما، أعربا عن تمنياتهما للرئيس إسياس أفورقي بموفور الصحة والنجاح في مهامه ولإريتريا وشعبها بمزيد من السلام والرخاء، كما أكد حرص بلديهما واستعدادهما لتعزيز وتوسيع علاقات الصداقة القائمة مع إريتريا. احتفل الإريتريون في عدد من دول العالم بالذكرى 35 للاستقلال تحت الشعار صمودنا ضماننا في أجواء وطنية مميزة. وخلال الاحتفالات التي نظمت في مدن مختلفة بالسويد، أكد الإريتريون تمسكهم بوحدتهم الوطنية وحرصهم على نقل الموروث الثقافي وتعزيز مساهماتهم في مسيرة البناء الوطني. وخلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة ستوكهولم، نقل القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى دول إسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد تهانيه للشعب الإريتري وقوات الدفاع، مؤكدا أن الاستقلال لم يكن هبة مجانية بل ثمرة كفاح مرير وتضحيات جسيمة. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمناسبات الوطنية سيد آلم تخلقرقيش أن الشعب الإريتري تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل صموده وتضحياته رغم التحديات والضغوط، كما أشار إلى انطلاق مبادرة لبناء مركز إريتري في السويد يحمل اسم بيتنا، داعيا أبناء الجالية إلى الإسهام المادي لإنجاح المشروع. وشهد الاحتفال لقاء جمع الجماهير بعدد من لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم من الشباب المولدين في الخارج والناشطين في الأندية السويدية، فيما بعث اللاعب الإريتري السويدي المعروف ألكسندر إيساق نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة تهنئة مصورة عبر الفيديو. وفي النرويج نظمت احتفالات مماثلة، أكد خلالها مسؤول الشؤون القنصلية سيد يمان جبركيدان أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية. كما أحيت الجاليات الإريترية في أنغولا وغانا وغينا وسيراليون المناسبة ببرامج وفعاليات متنوعة. وفي العاصمة الأنغولية لواندا تواصلت الأنشطة الرياضية لمدة شهر كامل إلى جانب عروض ثقافية للأطفال، فيما أقيم في 23 من مايو احتفال جماهيري كبير شارك فيه أكثر من 2000 مواطن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، نظم الإريتريون المقيمون في مدن أتلانتا، سيانستي، سانت جوزيف، كانساس سيتي، سانت لويس، سيوكس فولز، إنديانا بوليس، سيوكس سيتي، ديموين، لويفيل، دايتون وكولومبوس احتفالات رسمية حضرها مسؤولون أمريكيون. وتضمنت الفعاليات عروضا للأزياء والفنون الشعبية التي تمثل القوميات الإريترية المختلفة، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافة الإريترية. كما شهدت الاحتفالات تقديم رسائل تهنئة من أصدقاء أجانب لإريتريا، إضافة إلى تكريم الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات والكليات والطلاب الذين أكملوا دراساتهم الثانوية في بلدان المهجر. أعلنت وزارة الزراعة أن المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية حقق أنشطة وإنجازات ملموسة في مجالات فحص العينات وإنتاج اللقاحات البيطرية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للمختبرات. وأوضحت الوزارة أن المختبر الذي كان يقتصر خلال السنوات الأولى للاستقلال على تشخيص عدد محدود من الأمراض الحيوانات لم يكن يفحص سنويا أكثر من 600 عينة، بينما ارتفع العدد حاليا إلى نحو 16 ألف عينة سنويا، مشيرا إلى أن قدرته
التشغيلية وصلت إلى أكثر من 12 ألف عينة خلال شهر واحد فقط. وبين التقرير أن المهام الرئيسية للمختبر تشمل تشخيص أمراض الحيوانات والكشف عن الأمراض والآفات النباتية وفحص جودة وسلامة الأغذية الحيوانية والبشرية وإنتاج اللقاحات البيطرية، إضافة إلى إنشاء وتعزيز المختبرات الإقليمية للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية. وأشار التقرير إلى أن المختبر تمكن منذ عام 2023 من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمختلف الأمراض الحيوانية، مؤكدا أن عملية الإنتاج مستمرة بوتيرة متصاعدة. يضم المختبر حاليا 183 من الكوادر المهنية، تشكل المرأة نسبة 58% منهم، كما يتمتع ببنية تحتية توصف بأنها متطورة نسبيا وفق ما أفادت به وزارة الزراعة. وجهت الدعوة في مديرية ملقي بهدف تعزيز وتنسيق الجهود التي تبذلها القرى في مجال حماية البيئة في ظل ما تحققه بعض المناطق النموذجية من نتائج إيجابية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين المراعي. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية سيد ملأك ولد ميكائيل أن المنطقة تضم أكثر من 170 ألف رأس من الماشية والأغنام والماعز إلى جانب مساحات واسعة من المراعي، مشيرا إلى أن التجربة التي تنفذها إدارة الضاحية فولينا في مجال حماية البيئة والاستخدام الرشيد للمراعي والثروة الطبيعية بدأت تحدث أثرا ملموسا داعيا بقية القرى إلى الاقتداء بها. وأضاف أن منطقتي فولينا وضفاف نهر مرب تعدان من المناطق الملائمة للرعي، الأمر الذي وفر بيئة مستقرة للرعاة ومربي الماشية، مؤكدا أهمية تأسيس لجان وتخصيص فرق للحماية بهدف الحفاظ على الأشجار والمياه والمراعي وضمان استدامة الاستفادة منها. من جانبها أشارت مديرة إدارة الضاحية فولينا سيدة زايد براخي إلى أن الأساليب التي يتم تطبيقها منذ سنوات ساهمت بصورة كبيرة في تنمية الغطاء النباتي وتحسين الأعلاف، مؤكدة ضرورة تبني القرى والإدارات الأخرى لتجارب مماثلة. كما أوضح السكان أن التعاون القائم بينه وبين الإدارة والجهات المعنية بحماية البيئة أسهم في تطوير آليات محلية للحفاظ على الأعلاف، الأمر الذي مكن مواشيهم من البقاء في المنطقة على مدار العام دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي جوزيفينا فيدال إنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أمريكي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع ركود المفاوضات بين البلدين. وفي كلمة خلال جلسة استماع بمبنى الكابيتول للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت فيدال واشنطن بتلفيق الذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان. وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه واثق من أن الحوار بين البلدين الذي بدأ في مارس تقريبا سيحقق نتيجة جيدة. بدوره حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريز من حمام دم يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري. اتهمت البحرية الصينية فرقاطة هولندية بارتكاب انتهاكات وأعمال استفزازية قبالة جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما نفت وزارة الدفاع الهولندية رواية بكين وسط تصاعد للتوترات في المحيط الهادي. وأوضحت المتحدث أو أوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للبحرية الصينية تشاي شيشن في بيان أن القوات البحرية والجوية استخدمت التدابير اللازمة بما في ذلك التحذيرات والتشويش الإلكتروني، بعدما قالت بكين إن فرقاطة هولندية دخلت بشكل غير قانوني منطقة قرب جزر باراسيل وأطلقت مروحيات من على متنها داخل المجال الجوي الصيني. واتهم الجانب الهولندي بتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير وحثه على التوقف فورا عن انتهاكاته وأعماله الاستفزازية. وازدادت أنشطة هولندا في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال السنوات الماضية، حيث أرسلت سفنا حربية عبر بحر الصين الجنوبي في إطار مسعى أوسع لتعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامه بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع إندونيسيا لتصبح شراكة عالمية في مختلف المجالات، وقد تم نقل ذلك أثناء استقباله لزيارة الدولة للرئيس برابو سوبياتو في قصر إليزيه باريس. وفي

بيان مشترك وصف ماكرون إندونيسيا بأنها شريك استراتيجي مهم لفرنسا في منطقة المحيط الهندي والمحيط الحادي. وفي مجال الدفاع والأمن أبرز ماكرون التعاون الوثيق بين البلدين الذي تميز بوصول أول طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى إندونيسيا. كما أكد ماكرون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين إندونيسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. في النبأ الأخير أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تنفيذ قواته تدريبات دفاع جوية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الاستعداد ضد تهديدات المسيرات الكورية الشمالية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن التدريبات التي استمرت 3 أيام في منطقة ساحلية في مقاطعة جوسيونغ الحدودية على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق سول، وشارك فيها حوالي 130 جنديا وثماني مركبات مضادة للطائرات وفقا للجيش الكوري الجنوبي. وأجرت التدريبات مع التركيز على اكتشاف واعتراض الأهداف الجوية، حيث أطلقت القوات حوالي 600 طلقة في الدقيقة من مدافع 30 ملم المضادة للطائرات لإسقاطها. وقد تضمن هذا الحدث أيضا استخدام مركبات غير مأهولة متعددة الأغراض وروبوتات متعددة الأرجل لاستكشاف المناطق الخطرة التي يصعب على البشر الوصول إليها. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. صربيا وغينيا الاستوائية يبعثون برسائل تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. الإريتريون في مختلف دول العالم يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية يحقق إنجازات لافتة. كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Адрах.
1: Моя мэрия. Министр Зена. Калот, Калат. Аймангасин, Азвахалзин и Муда. Договорулна Адмей. Бисмейн. Бисм. Кубани Ансасаван и Мазгин. Галай Дараджа. Зам Аманты Муслимина Абдага Далоун, Абуша Далоун. Нква Абзи Мабал Абзи Идзи Абзахакум Ивел Малати. Зи Идзи Абтер Асен Игрен Найна Аснат Баална Юэль Салазалло Дирраб Хагози Сумаан Малати. Лазно Хулло Зи Эртрахани Йохан Абло Малати. Бизи Сарафе Нази Макфати Баал Калкас Маална Акади Маласи General Manager Naizu Kubania Bisai Desale Devramadin Ammadr Khaddam.
2: Kuburat Adman Nankwa Bidahan Natakum Lomi Kamti Kanyat Natanatna Etokobur Baal Eid Bahabar Nabilulum Alti Nailum Ahmed Baal Eid Abtu Bahati Kubur رئيس بعالتنا مبل سلسان حموشتن عامتنا سنتن تسفو مدرخ من المعات هاقرن تبع عالب مهلاوة فولي يقبرا ابقرنيات او دامتاتنا كمواترو بحدنتنا انتنعتنا هلاوينا زو حسنا اللو مدرخيو عامت متعدما بدمكات بسلام كنبعلو سملو تسفاينا كابزي قتيلي كوباني انتا سوا اب ملا هاجر اب بزوح بوتاتات ناي انتا عماماتو زعمم زلو كوباني اي كوباني انتا سوا اب اسمرا اب اب اي تي بروجكت اسمرا زبال للو حليبت سنبل زنتف زلو توساخي اب كركبت باطع ماي حبارن زتوابو هنصاو عمامات النعمه مزخي زلو كوبانياي بحافشا ابزي حجي زلو تسفو مدرخ كمت زغل لمعطاوي هنصاوي عمامات بسفحو تداليلون تقربلون سلا زلو ابصبو كونتات نعمتا يرخبنا نزي مدرخ زي عوت خون زي ساعاتو كلهم أبالات كوبانيان حالفتن بألاينت أكايد سراح أوبريشن مجر حيلوم تتفاصلاسي مزقانا يقباي كبرات عدومات أدمينا غبيركم بممتعكمون نعاقاتكم كنا مزقناكم نفطو لعلو كلو منيستر زينا نزعوت مدرخ زي تعطلنا عادي مزقانانا يبتحيو غالا كابتي ساواز نتفلو زلو وحد كابتو بزوح وحد بزي وكل الناس اللي دحرينا زلو كت عزوبو تخليهم سلازيزي كابتي ازيو بزوح نتفتاتنا اتي وحد بوكلنا درجة ريمنا دلنا اسألي مالتي سلازيم رحوس عيد الادحا رحوس كدنياتنا تنت سماتاتنا يزوكرو عوتنا حفاش
3: بمخنيات بعال عيد الأضحى رحس بعال نملا حزب ارترا رحس بعال اوشتن ابدغن زلهم حراي مار گوجل بهالنا گوجل بهالا حاخوته كوبانيا هنصا ابايتن لمعاتن سوا نعهم يزانن يزناگعن يزبلوتو مدبات حيزات لكم مصيالا مدباتنا حدا دحر حدا اكتاتيلنا نابخوم كنبلينا سناي مكتتال قديما تمصنا درفي بقانقوا تگرينيا نايدمصاوي غبر املاح مانجوس حيتي حربنيا

ليلى ليلى ليلى ليلى خجمر دونا وشتي كتنتن ما خجي دردا حساب كبتن لا ليلى ليلى منادا منادا سراويتنا لا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى سبقيان جننتن ابحلوا زلهم تبلو العلن تحتن

0: دلا دي بهليكم سلامتنا تكبطو حيسا وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندات لنا اخبار اللي ساعات قلنا قدمتو كبع عباير السوء مبدر مرحا صربيا وإكواتوريال غيني لكت أسرنا ندو لبلتنا تاد ولا نبر إريترين عيد حرية بجمالة ونيارة عيدو ماراثون أسمرا سنة 2016 لتمتي يوم 7 جون قلت بعته روسيا وهند دي بتطوروا التعدين لست ناي تكنولوجي قبل الدالية حبر قلش كاكم سلطات أمريا فرنسا مثل دول إندو باسيفيك لبات علاقات إقل التعفيح كمثل قدمة أمرت وقبلة كوريا عسكريات ما قدريت إقل تتقب وقل تترد تدريب عسكري كمثل وديت أمرا أرس أكبر تابعكم مزيه دي بتفاصيل نتعدي مرحلة صربيا وإكواتوريال غيني بمناسبة 350 عيد حرية إريتريا دي بشعب وحكومة إريتريا لقد أسنى ندو رئيس جمهورية صربيا ألكسندر بوتشيج ورئيس جمهورية إكواتوريال غيني أوبيانغ نوغوموغا موبوغوسو إبسمهم واسم حكوماتهم وشعبهم دي بند أول إقت إقل رئيس سياسة فورقي عافية تامة وسرق الشكل إقل إريتريا وشعبه هي رهية وسلام تمنو هتوم اندات لو مثل إريتريا لازان حتى قلوم مسنيوت إقل تتطور لبوم تمرات ومداليت أكدو دي بلدفنا تدولا نبر إريترين سباتنا دمانتنا باتبل سقرات سلاسة وحمساي إيد حرية بحشمة عيدو تفاصيلنا اللي خبر منصور عثمان قلت قدم مقلناتو
1: بأساس اللي إريترين سكان سويدن كم ديما وحدتو من دات تردو دورو دي بنيت وطنكم وعلو دي بلا ودو عايد أكدو دي بمدينة ستوكهولم دي بلا قبعيد متمما يقضي سفارة إريتريا دي بدول اسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد قل شعب إريتريا وقوات دفعو أسناي نحو ولا بيلا حريتنا بمرير ندال وقال استشهاد لتركبت انديكون كم هي بلتهي بتنا سبتيكون بنيت وقل عيروتا للأقرمتنا ولا لحبنا كم تفهم مسؤول ما رحيت لجنة عايد السيد ألم تخلق رقش بجهته شعب إريتريا بقوته وتهديد انده إذا توزع وانده إلى أبرك استشهاد انده دفعة التلا سيد لبا مرحلة كم بتسحان تشرحة أزيما سباتنا دمانتنا أسلب الأسبتة السيد ألم انده أتلا بيتنا لتسمى مركز وطن دي بسويدن قل بنية مبادرة نسأت كم هليت انده حبرة اللي قلت عود كل إريتري قروش قل أتفاقر قرار قاب كم هلا أفهمه دي بلعيد دي بسويدن انده تولدو نوادي كوباريت اقر نايلا دولة سميتهم دي بتتأمر مطلح ليت أنفار حروي فريق كوباريت اقر إريتريا لاتهم شباب مثل شعب دي بلتآمرو أمور جنسية سويدن لبو إريتري متلهياي نادي ليفربول ألكسندر إساء من بريطانيا بفيديو لكت أسناي حالفة اللي بشبه إريترين سكان مداين نوروي دي بلان الزمو عايد مسؤول قضايا أنسلية السيد يمانا قبر كيدان دي بأسمعيا كلمة ترجمة حزوت نايلا عيد حقول شرحة شعب استشهاد اند دفع على ركبي عوتيتات اقل ايل السلم وديب وحدته اقل لسبت اتفاقدا بجهد بعد ترترين سكان انغولا غانا غيني كوناكري و سيراليون 53 سنة عيد حرية بلد فناتا تزبط كم عيدو من كل انكر لبت حتى نحب رفهمت دي مدينة الواندا انغولا قل مدة ورحلة تلالة وراتات ريادة كم سلهما افعادات اجنيت قبت الله اتيوم عسرة وسلس مايو هي زياد كل الف مواطن ديبا حدرو ديبو عيد ناير قبا اللي كنا ديب انتو ديب أمريكا مدين أتلانتا سيني سيناتي سنت جوسيف كانساس سيتي سنت لويس سيفولز إنديانابوليس سيو سيتي ديموين لويفل ديتن كولومبس لنبرو إريترين سبمز أمريكا لحدرو ديبا عادة رسمية نزمو لعيد كل قومياتنا لوكل ببس وسسعيد كمسل هما قل أجنيت وشباب مثل عدوم وهوايتهم للأتآمر وللأتآمر تصاب ثابت برامج لكم كما على ديبلا عياد أولاد كارج لاتهم مساني إرتريا لكت أسناي ديبلا حالفو ديبلا لنبرو ديبان دول اند درسو من كلية لدحرو ونايكال اي درجة دروسهم لاتمامو درسه مدحرات قبت لهم

فرع تعليم أقليم مقبدي بسنة دراسة 2025 2026 في مقدرة سام مدارس مقبايد وكالة الدرجات والديل على جقرات الدروس يوم 29 مايو دي بقاعدكم فدرالية شقة على إريتريا تما لجقراء بقى هجيا إقل للتطور التاكم سلهما ضمانت نوس إقل تهل إقلوم أفكاركا بقبي واضحات إقل تشرح مقدرة تطورات كم سلهما مراد حفظ وقراءة إقل هلي والترد لأمامكم سلطة أمرام دي بلا فرع مسؤول عادات ريادة وعافية استاذ ستيفانوس كبر حواريات دي باسمع كلمات لبرنامج كفال وأطلالين عيلا بك عدرسة دي بمهرو إقلة وقال قبل هلا جهدكم تندح برا مطمط أورلا بوزارة التعليم قبل هلا ليلة حلل جهد دور والدين إقلة وقال وليزيد فانا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد بجهتا بسر قال برنامج حقولة حمدت درس عنده قامل هلو أمر دي بإعدام إقل لتعديه وسن إقل أسادر دور مدارس ومدرسين إقل توقع تحسبات

0: جداً غوبا مسؤول فرع تعليم عقلي مغب استاذ بلاي حبت غابر بجهتو جهدوا ما مقرحت لا ودو ودرس حقول حماتا درسات باتل هيراروم قل حيست بقريت وبقع قلق دوم اطفاء قدام دي بناي كاتي ما جغرا لشاركو درسا من مدار سوم اند انبتو ديب لجاغورو لا تنحوكم سلطوم ديب دنقو بهي لتعوتو بدرجاتو مداليات تابليتات عجلات وجوائز بعد لتهيبو كم سلطوم تأمرا وطانيها لبراتور عافية انسوس وبقل ديب حوس وجربيتات افريوت فديت انسوس كم سلهم عدا قابنية تحتية لبراتوري وراتا سن كم سلسر قلا ودارة حرس تأمرات ديب سلف سنيتات حريات لبراتوري ديب وضحوت حدود حمامات انسوس ليت على ركزا كمسل على ديب كل سنتي من سسمت لقي بازح جربيتات ديب بحس ودكم على ديب الا مدة اللي هي اسك عصر سس الف جربة بحوس ودكم سلح الله لحبرا تقرير وزارة حرس ناي ادمعوت مقدرتو ديب قابت وروت وريح زياد عصر كل الف جربة باز حد كم سلح الليت ما افهمه اقد دوراتنا الى لابراتوري ديب الليلاي حمامات انسوس وبال ايم بقل بحوث بقعي منقفة نابران واي وقدام افريوت فديت انسوس كمسل هما اساسات وعدقاب ناي اقليم لابراتوري عافية انسوس وبقل كمسلتو تقارير ناي لوزارة واده وطاني اي لابراتور عافية انسوس وبقل من سنة كلال وصلس اندام بتا دب نايلات فنات حمامات انسوس زياد 3000 مليون حبة فديت افروي كمسل حلا لورات هي قلت التلالي كمسلتو امور حلا وطني على لابراتور انسوس وابق الوزارة حرس ديب الا مدة اللحمسة وصمان متايت انسات لبتوم وصمانية وصلسة مهنت لابو ديب قبي كمسل هما بنية حتية بقعت لملك كمسلتو لتحبر بعل سلطات عجي وحيوانات كدن ديب سنة كلالف وعسرة وحمس ديب عقليم قبل السرقة لوراتات شتل وكارار مدان لقيمة مع اجتماع ديب يوم عسرة وصمان مايو ودا ازي ما تفاصيلنا اللي خبر صالح ادريس قاما قلق عبدمو قلناتو
1: مسؤول فرع عمار شتل السيد موسي روبيل دي بقدمي تقرير اتلح الفسنة لبرنامج قل تعود كلي نقطة سمان مليون شتل عشي كم دالا حقول شرحه حسس وسس بتايت منه هي مشاركة دارات وزارات وبعدها مؤسسات حكومات قوات دفاع وامن جبل شعبيت قل ديمقراطية وعدالة ومحابر وطن كم سلومة شركات بناء وبعدام كم شتلا شرحا ديب كاروروت مدانين للشقة هي 385 هكتار أكررت حديث للشقة دي بلا 169 هكتار السنة كم قبالو أبرها مبلل فيرارو درسا قل قمال زياد كلمة 51000 شتل عجي للشتل دي بلا 408 كيلومتر أكررت حديث شقة 63 كيلومتر السنة قبال ديبو كم سلوم 437 متر مكعب أشرعت كم شقة حبران لشتلا شتل دمانة اندرك با اقلب قل ودي بلت حز درجة اقلب صاحق وشتل لقبي وراتات منكم تو سيد موسي افهما مشاركات دي بقدمو راي لفقرا ودي فعل لوع البرنامج دولة مطاور من لشتلا عجي كم بغلا قيمام قلق با لي بغلا بعد عجي قلت كاير كم سلوما لمن نوسهم شتلو اتلايات اقلت قبالهم للبلارا قدمو ومغرحة الشغل بعل سلطة عجي وحيوانات كدن كونير كنفي هبتهم دي بقدم كلمات السنة كرالة في عسرة وحامس حين كرم اندتا كرا سبتا انبتا برامج شتل مشاكل كما امتاح قول حبرا برامج سنة كرالة في عسرة وسوس قل تعود كلا لخصصين جهات مداليتا قل اسفيا تحسبا ومغرحة الشغل دارة تغليم مقبة سيد زريد تولد برهان التسمع كلمات مشاركة مؤسسات حكومة كم سلومة قوات دفاع وامن دفاع عالياتنا إلى برنامج عند حمدا يوم عامة بلا توقعاتك اللي تقدم ديبو تحسبا
0: إبوات أنايت فدريشن أتليتيكس إرتريا لاتنظمت بدرماناتو ماراتون أسمرة سنة كلالف وعسرة وسس ديب يوم 7 جون اتأكد شوارع أسمرة قلت باتو لمفودية عدد وريادة مسؤول متابعة فدريشنات وطن ولجان أولمبيك أولمبيكاي كولونيل سلمون سيوم قل إيمات أخبار قبط عدي بقدم شرح ماراتون أسمرة يوم عامد 7 إينا تقلت باكم سلطن دحبرة لبناي ولا تبع

من 5 دولات بهلت إريتريا، كينيا، تنزانيا، قبل السودان وأوغندا، حد 6 أتليت إجل شاركوكم سلطات أمرام. إمبل اللي أنسات أتليتات إجل سلف إينات نا إسرا وحتو كيلومتر بدرا إجل تتنظم إجلانكم سلط الحبرة كولينير سلمون 3 كيلومتر لقلب بدراتات مسكونام وريادة حبر كفال ماراتون أسمرا نا يوم عمدكم سلط شرحام. كولونيل سلمون اندات لا إريتريا لا تتحضر بدرا سر ماراتون مفقارز حي أفريقيا وماراتون أسمراء بالدنيا فدريشن أتلتيكس بهلت إياف لا تأمر الشهادة كمسل كبتت اند حبرا إلا أتلتيكس عدنا قل التطور معرف حداس لقصة كمسل توما أفهما رئيس وطني أي فدريشن أتلتيكس إريتريا السيد إفريم تغست بجهته خطوط بدرا اب ياف كمسل لتقايس ومن يوم عامت لا تأنبت لا توقع لدرجتنا إلا بدرا اقل تثبات كمسل تند شرحة اللي اقل تأكد بكليتو لجنس الهياتات لا الأشاف قو عزومام كمسل هلو ما أتعمرا كحيسام وحيسات ما تقبلت ناسك إلا لك قدمناه أخبار قابت عطوح كل ما تعديت دي بأخبار خارجي نتعديتو. روسيا وهند معادن دي بتاوروت لأسد تكنولوجي إقل لأدالي أبحبر قلش كايا كمسل أتفاقيات أمرا لنايك دولة اتفاق أداليوت قالي لاتو جنس معادن بزحلي لتركب ودي بلا فرميه اتفاق كمسل تصب مزناي لدول شار حاملو الاتفاق كفالناي لا اقتصادا إقل تاوراك عدم إلا لفرميه اتفاقيات كمسل تلحبرت روسيا وهند إقل سرقل قد ما كمسل هلايا روسيا وهند بأرزاق قالي ومعادن سني رزوقات كمسل تاما دي بحلفة من سلفايا دول عالم كمسل تاما تقاري لفهم دي بسنة كل 1015 عدد لا ودايهم أتبادل تجارة حد 7 بليون دولار كمسل على لا شرحية كل دولات دي بمزا 3 سنة بعزوف قل عابيه قد ما كمسل هلايا محبرايا. فرنسا مثل الدول الاندو باسيفيك لبات علاقات بكل جوانبا اقل تافيحات قدم كمسل هليت امرت اللي لا تحبرا بيرحت فرنسا واندونيزيا دي بيوم 10 و8 مايو دي بمدينة باريس دي بلا ودوا هدوكتو دي بلا هدقوم كل لا دولة دي بدفع امن طاقات تعدين حرس مواصلات وابعد لكم كم مجالات بحبر اقل شكايا للاقات درن اتفاقيات في الرومات هلايا كم كفالنا إلى اتفاقيات فرنسا مع قدرة عسكرية إندونيسيا قلت تترد لأساديات إيارات حرب قلت أزبدي باكم سلطو ما تأمرت إندونيسيا دي منطقة إندو باسيفيك استراتيجية بعل شركة فرنسا كم سلطة لحبر رئيس إيمانويل ماكرون لاتبازح اتفاق قل للسرقل كم سلقدم أفهما ميرحة فرنسا وإندونيسيا دي بهدكم كدي منطقة وإدينا قد إي مسكوبة منطقة مقباي مفقار صحي ما اندهر رسو كمسل هاد قوتيبو تأمرا قبلت كوريا ناي عسكرية مقدرتا إقل تمزن وناي حرب مقدرتا إقل تقيمم كمسل قدر لا شرحتو تدريب عسكري دي بيوم 10 و8 مايو وديد إتلي ناي أرد جواب حر لا كمكم تدريب آلاف عساكر وحد مت إيارت ومراكب زياد 5 متلات فناتات صوار كمسل أشاركت قائدين ديش قبلت كوريا حبو رام هلو لكف دقري لكم كم تدريب قبلت كوريا لكت كمسل حالف ما لم يرحت شار حام هلو بسبب اللي هي سيادتا إقل تأدمن تدريب عسكري وميساليات للتطور لا تنحت قبلت كوريا بليس إقل تبديبو كمسل قدر وقمحلا ناي حبر حركات عسكرية قبلت كوريا وأمريكا أقد إي مسكوبة جزيرة كوريا كمسلتو قبلت كوريا دي بشكه وتحمي تان حتى كحيسام وحيسات متقبلتنا أكبر اندات ممنا قلنسار حرس أكبر قلنتقم مرحى صربيا وإكواتريال جيني لكتاسناين دول

روسيا وحند معادن قلة أورالا سد تكنولوجي الأدالية حبر كبشاقية التفاقية فرنسا مثل دول إندو باسفيك لبات علاقة قلة تعابي وتعداكب كمسل قدم أتأمرت وقبلة كوريا ناي عسكرية مقدريتا قلة تمزن كمسل تلاشر حتى تدريب عسكري وديت كقدم حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار لساعتي بلتام هلا مثل اللي برامجاتنا وقت بكيد نتمني

0: بدون بعث من سندقة زي محو سركي صلاة سوي جقنا حنقري دمساكي صلاة سويتي جقنا حاجة دمساكي حجي والقصير لبنا رخيبونا عخي
1: Namisa warwaran kara abadi bana girodom domusham tawa teriyatuta anana girel gavad dramu gadgituta anana vida aj umur kabr habar musal kapana

مرحبا بحريات، مرحبا بمرحبا، يوم حبر فرحة وكدرة ولا سبا، حبر كل العمان وقلب ليلة لفار في ثكبا. مرحبا بهم كله، مرحبا بمرحبا، مصل جعانيت انت جعانيت لقروم دبا، أمعل انت تسعنا لا لحليب لبليلة لفارسي سكبا. يوم أمعل وحدتنا توأباي ما تفنطارو، ويوم لقي فرحة كنت إلقار ليلة لفارسي سكبا.

0: الاستعمار، مسكر مهد الدي إريتريا الثورة، جنبات الدباكتي نجح له سرة، جنبات الدباكتي نجح له سرة.
1: الرئاسة الشعب كانت حكاية تقول لهم نقول لهم تراري كاز بل كايوم ودم ربما قاكم ذكرهم بعين حلنا قربت كفكم نقول لك أبوتانا زحلف أي مثلا نيرو بزي كادمنا
2: سلام سلام نخل نخل بحبرة أرزت انبرنات النت ذلهم دكي الرئي أورا نجاقاونا نمسجن نزمت قلنا حرا كم زبر عنز قبرو نايت ألاتي فخرا نات النت
3: أبوتات هي تبلنا أبوتات كيف كنا ننتعصو قداف أي فالكان تسمع حركاي أبوي تتهوى هدبا زي كم تحصل من نخون خيلي زي كم تحصل من نخون خيلي بالحراي كان جانتهم ملي قتلوان كدي جانتهم تقتلين أي فلت كان دغا وات
4: حيلا ودي غني بو
3: حيلا ودي حتى العسكر سعى مني ويت مسكين ويت مسكين كنت اخذ انا مهرة في النوي حيلا ودي انت بجوات خلقة وي ودي تمسكين قفل تاري
5: زيك دحر وانشا كبهال نوقعي امر دي بالكان قلي بزعبازي ويثناي ماي كوميو تقران فخران بل عدوعال قني كتبل متان بيناي اقار راسها اقار دينت بافصف كوين تاهم فكار كلتا شافات دم خنو قبرين حسابين بل عدوعال تدلن تخنكا عمرن لبن
6: لزاستوعل يزارب يكون ظلو تم عبي دمتي اسن خازت مم تم بكا تم زردقو خردقو نزاي سمع كما اي كم زخوركو
7: غالي غاليكي اتبع قدا بسح هذا هو العولي اقول كل ما يعجوه
8: مرة
9: مورال مورال مورال

سلام كما غادي نقوم زي خبركم تخطاتلتي مربع تيرتي في بعض فشات تخطاتلتي مرب لسا سبورت ما في اللاي مرب لسا سبورت انو ما لاهز بيرتاكم انو ما حيطات مكل غالو روحو سك انيات ما بسا صرحة مشان عامت بعلنا تنات كخونو لكم تمنم كابز بمغطال انو لوم سو مستدالو استفلالي سبورت هاوي تحسو تات زلو ومنوس مربع تحيزا بساعتانا باكم كريبا لا كم مفلمي مربنا دوما درفو غن كابز

0: أعشقه جمالها الساحر. إريتريا موطني أعشقه جمالها الساحر. نسيمها أزكى من بخور السندل المعطر. إريتريا تشتهر، إريتريا تشتهر بأدى البطولة، والانتصار على أعضائها لا يخفى ولا يستتر. جنودها البواسل لا تنام ليلا من أجل حماية الوطن تسهر. تاريخها لا يموت، تاريخها لا يموت، حيا محفوظا في ذهوننا ومنحوتا في صخور وحتى في أعماق البحار وأعماق ثون الشجر. تاريخها حي محفوظ في ذهوننا ومنحوتا على الصخور وحتى في أعماق البحار وأوراق قصون الشجر. قل سرمدي يضيء نوره كشعاع الشمس وضياء القمر. لا تحسب عبر على الأوراق، لا تحسب على الأوراق يطمس بأمواج البحار أبو بمياه المطر.
1: تميتك تعقب بلعها تسقب صبح مريتك يذهب كي يحفس هبتان بتسقاتات معدنة وفسس بدك يغلس فرنات سنت مهندس وطوح أهراناتك يمعقوبي جغنو نوتن عمز تحبي رمزن كنو سي ممونا يتفتر مرقم سعرتهم كي أمنو وناني يتكيح بحري مسكل تودبات نصوح ماياتك هبتان بتسقاتات وطرو مسن بهاو ورلت حيبتان تنتاويت نقسنات أدلس مسراتو ተወርቢሩ ከይ ወርቃዊ ሃብቱ ዘይተኣልማ ውሊት የለን ከይገሃድ ሓቅነቱ ደግም ይቕበፅኺ ኣለና ዋናታቱ ውረድ ንምምራዊ ጎላጉል ናብቲ ፍሉይ

سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهل كالمعتاد بأهم العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات

والأمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي. الإريتريين في فرنسا يحيون الذكرى 35 للاستقلال. ماراثون أسمر 2026 ينطلق في 7 يونيو. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن دفعة جديدة للمجر. أهلا بكم إلى التفاصيل. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنوركوس السيد ناغاسي كاسا في اجتماعات برلمان دول مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي لقارة أفريقيا واجتماعات البرلمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مملكة إسواتيني. وشكلت مناقشة اتفاقية ساموا التي جاءت بديلا لاتفاقية كوتونو إحدى أبرز محاور الاجتماعات، حيث قدم خبراء مختصون شروحات حول الاتفاق الجديد وآليات المصادقة عليه وتعزيز تنفيذه. كما استمع المشاركون إلى تقرير الأمين العام وناقشوا مشروع توصيات من المزمع رفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء البرلمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي قبل تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها. وأكد وفد إريتريا في مداخلته أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على احترام سيادة وكرامة الدول الأفريقية، مشددا على ضرورة منح هذه المبادئ الاهتمام اللازم في مختلف أطر التعاون والشراكة. وتبادل المشاركون كذلك الآراء حول دور المنظمات الإقليمية والبرلمانات في تعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية. وفي ختام الاجتماعات تمت المصادقة على جملة من التوصيات التي تم تمهيد لرفعها إلى المجلس الوزاري المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي. أحيا الإريتريون في فرنسا الذكرى 35 للاستقلال من خلال فعاليات أقيمت يوم 16 مايو في مدينة نانت، ويوم 23 مايو في مدن باريس وليون ورين، إضافة إلى احتفالية أقيمت يوم 24 مايو في مدينة أنجيه وسط أجواء احتفالية وطنية مميزة. وخلال الفعاليات التي أقيمت تحت شعار صمودنا ضماننا، أكد رؤساء الجاليات الإريترية في كلماتهم أن الوطن الذي تحقق بفضل التضحيات الجسيمة يستوجب تعزيز التنظيمات المجتمعية والمساهمة الفعالة في البناء والتنمية الوطنية. بجانبه أوضح القائم بالأعمال في سفارة إريترية بفرنسا السيد برهان باولوس أن شعار هذا العام يجسد مسيرة الصمود التي خاضها الشعب الإريتري من أجل الاستغلال وصون السيادة وبناء الدولة، مشيرا إلى أن 24 مايو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بإنجاح برامج التنمية الوطنية وتعزيز السيادة. وتخللت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية متنوعة إلى جانب فقرات قدمها طلاب مدارس اللغة الأم. وفي السياق ذاته احتفل الإريتريون في لوس أنجلوس والمناطق المجاورة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 مايو بالذكرى 35 للاستقلال عبر تنظيم فعاليات جماهيرية مميزة. خلال المناسبة سلم عمدة مدينة جاردينا وعدد من ممثلي مدن لوس أنجلوس والمناطق المجاورة شهادة تقدير للجالية الإريترية اعترافا بالذكرى 35 لاستقلال البلاد. كما تضمن الاحتفال قصائد وعروض شبابية ومسرحية تجسد عالم إريتريا، إضافة إلى عروض ثقافية تعكس تنوع القوميات الإريترية. وفي كندا نظمت الجالية الإريترية في مدينة ساسكاتون بولاية ساسكاتشوان يوم 23 مايو احتفالا ركز على الحفاظ على التراث والقيم الثقافية الإريترية. وشهدت الفعالية تقديم الأطفال والشباب عروض ثقافية وأزياء تراثية تمثل القوميات الإريترية المختلفة بحضور عدد من المسؤولين والمدعوين. وفي ختام الفعاليات عبر المشاركون عن تهانيهم للشعب وقوات الدفاع.
احتفلت الجاليات الإريترية في فنلندا وولاية مينيسوتا الأمريكية بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة. وفي العاصمة الفنلندية هلسنكي نظمت الجالية الإريترية احتفالا جماهيريا أكد خلاله رئيس الجالية السيد روبيل أرون أن الرابع

حصلت الإسهام في برامج التنمية، وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من الكبار والصغار إلى جانب أصدقاء ريتريا، وتضمن مسابقات ثقافية حول تاريخ وثقافة ريتريا، إضافة إلى عروض وبرامج تراثية متنوعة. وفي السياق ذاته أقيمت في ولاية مينيسوتا الأمريكية احتفالات منظمة بالتعاون بين لجنة الأعياد، تنظيمات الجبهة الشعبية، والاتحاد الوطني للمرأة بحضور عمدة مدينة سانت بول وعدد من المسؤولين المحليين الذين عبروا عن تقديرهم لعلاقات الصداقة مع الجالية الإريترية. وأكدت عمدة مدينة سانت بول أن مشاركتها في إحياء ذكرى استقلال إريتريا تمثل شرفا كبيرا، مشيدة بدور الجالية الإريترية وإسهاماتها لا سيما في المجالات الثقافية والرياضية، واصفة إياها بالنموذج الإيجابي داخل المجتمع. كما شهدت ولاية فلوريدا بمشاركة أكثر من 500 إريتري وأصدقاء لإريتريا من مدن ميامي وتامبا وأورلاندو وجاكسون فيل إقامة احتفالات جماهيرية تخللتها برامج ثقافية وفنية وتراثية متنوعة. أفادت الجهات التعليمية في إقليم عنسبة بأن عدد المدارس التي تمت ترقيتها إلى المرحلة الثانوية شهد ارتفاعا بنسبة تقارب 65% خلال السنوات ال35 الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مسؤول التعليم الثانوي بالإقليم الأستاذ تخلص بزرعي مع مديري المدارس ولجان أولياء الأمور ومسؤولي الإدارة والمالية في المديريات، حيث أوضح أن هذا التوسع أسهم بشكل رئيسي في إتاحة فرص أكبر لمواصلة التعليم أمام المواطنين في المناطق النائية. وفيما يتعلق بتنفيذ برامج الفصل الدراسي الأول، أشار الأستاذ تخلي سنبت إلى التحسن المسجل في مستوى الطلاب، موضحا أن نسبة النجاح بلغت 62%. من جانبه أكد مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن توسيع فرص التعليم وحده لا يكفي، مشددا على أهمية تحسين جودة التعليم وتعزيز المشاركة الفاعلة داخل العملية التعليمية عبر اعتماد آليات أكثر تطورا. كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تعزيز دور جميع الجهات المعنية في تحسين مستوى التعليم وتقديم دعم إضافي للطلاب بصورة أكثر تنظيما، إضافة إلى معالجة تأخر المعلمين عند بداية الدراسة والعمل على إيجاد حلول لنقص الوسائل التعليمية. وفي ختام الاجتماع أوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية بالإقليم العقي تسفات سينغرماي أن بناء مجتمع مؤهل يعتمد على نظام تعليمي كفو، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتقييم المشترك مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير البرامج المستقبلية ودعم قطاع التعليم بصورة مستمرة. ويضم إقليم عنسبة حاليا 28 مدرسة ثانوية تقدم خدماتها لنحو 11 ألف طالب وطالبة. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط في 29 من مايو بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمرة مسابقة إلقاء الخطاب التي نظمها بين طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي 2025 و2026. وهدفت المسابقات إلى رفع مستوى الكفاءة القوية لدى الطلاب وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التعبير الواضح عن الأفكار، إلى جانب تشجيع ثقافة البحث والقراءة وتطويرها. وفي كلمة له خلال المناسبة أوضح مسؤول الثقافة والرياضة والصحة بالفرع الأستاذ ستيفانوس ولدها وريات أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والكفاءة، مشيرا إلى أهمية دور أولياء الأمور إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التعليم. من جانبها أشادت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بالمبادرة، داعية المدارس والمعلمين إلى مضاعفة دورها في تمكين الطلاب من تطوير معارفهم ومهاراتهم بصورة متواصلة. وفي ختام الفعالية عرب مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتكابر عن شكره للمنظمين والمشرفين والطلاب والمشاركين، حثا الطلاب على مواصلة الاجتهاد لتحقيق نتائج المستويات الأفضل في مسيرتهم التعليمية. وشارك في التصفيات النهائية طلاب تأهلوا عبر مراحل تنافسية بدأت من مدارسهم، فيما تم في الختام توزيع جوائز على الفائزين شملت ميداليات وأجهزة لوحية ودراجات هوائية وغيرها من الجوائز التشجيعية.
ينظم الاتحاد العام

ألعاب القوى يوم السابع من يونيو ماراثون أسمرة 2026 على الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة. وأوضح مسؤول متابعة الاتحادات الوطنية واللجنتين الأولمبية والبارالمبية بمفوضية الثقافة والرياضة العقيد سلومون سيوم في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن نسخة هذا العام تعد السابعة من ماراثون أسمرة، مشيرا إلى مشاركة نحو 60 عداء من 5 دول هي إريتريا، كينيا، تنزانيا، جنوب السودان وأوغندا في سباقات الرجال. وأضاف أن سباقات السيدات لمسافة 21 كيلومتر سينظم لأول مرة ضمن فعاليات الماراثون، إلى جانب سباقات لذوي الإعاقة والسباق المفتوح للجماهير لمسافة 3 كيلومترات. وأشار العقيد سلمون إلى أن إريتريا تسلمت شهادة الاعتماد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى الياف الخاصة بماراثون أسمرة ونصف ماراثون شرق أفريقيا، معتبرا ذلك خطوة جديدة في مسيرة تطوير رياضة ألعاب القوى في البلاد. من جانبها أوضح رئيس الاتحاد العام لألعاب القوى السيد إفريم تخستة أن مسار السباق تم قياسه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي، مبينا أنه سيتم من هذا العام تسجيل الأرقام القياسية الرسمية الخاصة بالسباق، إضافة إلى تعيين عدائين مساعدين لضبط النسق في فئتي الرجال والسيدات. إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعميق العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. وعرب كارني عن استعداد كندا للعمل مع الصين من أجل الحفاظ على التبادلات الوثيقة رفيعة المستوى وتعميق التعاون في مجالات مثل الطاقة والمالية والزراعة ومصايد الأسماك ومواصلة ترسيخ أساس العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن كندا تدعم الصين في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيك أبيك، مضيفا أن أوتاوا مستعدة للعمل مع بكين لمناصرة التعددية وممارستها بشكل مشترك من أجل تقديم إسهامات إيجابية للتنمية الاقتصادية والعالمية والسلام العالمي. وأضاف أنه يتعين على الجانبين الالتزام بالتعددية وسيادة القانون الدولي والاستغلالية والاستراتيجية، مع العمل بشكل نشط على دعم وجودة تجارة حرة واقتصاد عالمي مفتوح. اجتمع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا في قمة استمرت يومين لبحث دمج الذكاء الاصطناعي والأسواق الرقمية المشتركة وممرات التجارة، بينما يحتفل التكتل بعامه 12 مع توقعات بتجاوز حجم التبادل للرقم القياسي المسجل في عام 2025. وخلال المباحثات رفيعة المستوى، ناقشت الدول الأعضاء إنشاء بيئة رقمية موحدة لبناء سوق سلسلة ضمن فضاء اقتصادي مشترك تتجاوز مساحته 20 مليون كيلومتر مربع، مع التركيز على التجارة والمشروعات المشتركة وتطوير أدوات رقمية وأنظمة ذكاء اصطناعي موحدة تهدف إلى تعزيز التعاون وتقليص التجزؤ داخل التكتل. وشهدت التجارة البينية داخل الاتحاد العام الماضي أكثر من تضاعف في قيمتها، في حين ارتفع حجم التبادل مع الدول الثالثة بنسبة 72%. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الإفراج عن 16 مليار يورو للمجر في الأموال المجمدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك شريطة أن يواصل خلفه بيتر ماغار تنفيذ إصلاحات. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء المجري في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيصرف 11.6 مليار دولار من الأموال المجمدة من خلال أداة التعافي فيما بعد الجائحة، وأربعة مليارات يورو عبر أداة الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الاتحاد. أسفرت اشتباكات بين مجموعتين منشقتين عن قوات فارك المسلحة سابقا عن مقتل 48 شخصا في كولومبيا، وفق ما صرح رئيس بلدية سان خوسيه
لوكالة

فرانس بريس قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، وفي موجة عنف لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد تتنافس الجماعات المتمردة على السيطرة على الأراضي وعائدات تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني في مقاطعة غوافياري بوسط كولومبيا. وقال رئيس بلدية سان خوسيه أن الجثث مكدسة ويجب إزالتها، ولم تتمكن السلطات من الوصول إلى المنطقة الوعرة. سيداتي سادتي، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات البرلمان المشترك بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي. الإريتريين في فرنسا يحيون الذكرى 35 للاستقلال. ماراثون أثمرة 2026 ينطلق في 7 يونيو. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن أموال جديدة للمجر. في أمان الله وحفظه.

0: اللي قدر يقول انا
1: انت قدم. يا بل كان دينا فاب جبا
0: هو قد امر حقنا دينا تاني انا غير
1: راي جبا تراي لا
0: جبا ترى
1: ما عدل يا زي مالتي

0: تتقمطي تغنيها؟
1: والله اكسرسايز بقى من هنا زي كل مرة.
0: رايك على غناء في جيمس؟ هكي؟ يين؟
1: انتي
0: ها؟
1: انتي
0: هانتي؟
1: اه
0: بمتاي كوانكوا؟
1: بانكو انجليزي
0: اي كونتن سلسة كوانكوا تاتين بتقولنا أبتاع هذا شاف بتجرينيان بعربينيان اللغة نعم فازبن سلازي إل كان لجزيرة عوة تسوى نقبر بسلسة عام قطعت يطلع من السنيرة تسوى فوق هاي فرينا يغني لنا بمسمر كان سوى لنا هلو هلو زي خبركم تحت تلتي زي مدبزي وتروك أدام كتري دحر زينا عرب قطعت تفني ربع مشات دحر زينا تقرا زي دقم مدبي وقطر تليفوننا 10 تلتا 20 4 5 4 كومن 10 تلتا 20 4 7 4 دحر زا حتصار مسقا قريت اندغنا من لسينا

0: أتنسى أنه يتفرغ ميلي واشتغنا تبليك
1: وانتين زنك ودعي
2: بلد الرأي
3: نحن
4: دا أخوك
2: حزي أخو بلا هيا
4: هيا مرجع ما فلتو
2: بزنك عايز عاد حوز اللي بالبازل تفلت
5: سبب
2: صوبان متاي قاعد هيا الحقنا اتلوى حمزة
0: نعين انشوا ساب نقطة عاملو أباو اللي خديت أفئني
6: أوه أتنا عدت
0: تنبلي عديت بلني عقبك حسبي
7: أوه ليه كي تنسينا أنا خنزراري من لك هرلنا
2: انت عيب مخفنا النيم سأني حندي
8: كله انت خارة خارة انت اللي تبقى كله
0: عقبك أقلت طبلة
2: ايه
0: أزبق أمهو بساونا عدنا زقط أمان
9: يمونسو
0: إيديك حوص مبالي سديك دغليبان علي تفاليت إلا بحرق أنت خيلي ويلو
9: أوي أنا دم معحي خنتايلو مايلة تسكي فتن هيا
0: حالف أزغادي بالليل
9: أمو بالي تأوحاكي حات مريت كبرها وكي بلس لزقس كسي كفانا وكي متي
0: طان
9: أوه
0: بلد حنون قد تعنا عدم ساعة خاص درا سلام بلنا تابوت حفتين
9: قولوبي
0: تتابوتي تنبعي كنتي تنبعي خوالي واتابوتو حطاب لي اتتابوت حفتي وحطاب لي
9: سيكر حميل مخفر لي
0: بحن بحن فقارن من يلو حرم على تنرخم نخون بعد تتعبتوا
9: حقي
0: يأكل بلي تعبت أخلكي
9: يخاصك خاطر

0: نسخنخنا من مدربي نبت قزا
1: انا
0: دانا هون كدربي خا
1: اي راهو من نبت نقول لا دربي
0: انا
1: دهون كدربي خا
0: اي راهو
1: صبو بالك تفلت بمريحت ناتكا تغعد خمسه متو صباحك عدوك كيف كاتو
0: هو من بعد الشركة اب قزاك تي خطت لنا المسيخه
1: يا
2: انا لي خاني
1: انت زرك بكا انت زرك بكا سي حتى بيتك ها كم زيره افريزه ابدي امسفر خاني ابدي ابدي امسفر خاني
2: هو خاص بعلي ذا بعلي بعلي بعلي بعلي كثير اني خابل
1: تعب قبرته
0: هاي كنيبل مو عبركي عبركي وري بتاخذ مني
1: ما تكراني حيش هو خطفلت ما تكراني حيش توتا توتا توتا توتا انا حفظنا كن الراينا مسخا اي ابرهم بارك تور في حقا ليك
2: دو دايت من نركبا
1: شنت بعراي كون كان عبد حقها شنت بعراي للحري
2: جنا غريك ما جمر يا باخا يا زجمر باخا
1: لعن لعن
2: ايه انت صحو صحو ونصحو
1: انت مع عزازبي
2: انت تريني خاري حنك تريخا
1: ايزا قريت هاري ميا زلو خا
2: تريني نايزا من دربي خا زلو خا يا اخري اكاي
1: كفرزا قد اخا حكا معقر
2: مسار حد مسار كقاتلك كاي مسار
0: اما خلق زايدا كيف

0: جزع حاجة
1: ما يزوروا.
2: ده اردغان ده؟
0: لا هو ده.
2: انت عايز اعمل ده؟ جد؟ واه صبوك كم هيك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله.
2: انا عبا بقرك عملنا انا وحين مخاقرك الحمد لله. هم كم
1: لهم
2: ولك
1: الحمد لله هم سهم
2: ربو ما عزنا مزيا
1: زور حوي كلا بيابلو
0: وا
2: زورو
3: وزي لله بدحانو دا دحانيو نسون اندا بلكويو داير حوي انتو مسيس كاي تقايش وهاي تقبل وندا بلنا ينوبسس نقيرات تنرا يا خمت مس
4: ارحقو دي خيدو
3: هو قربي الحق قبلو والله ينادي حاني خنقرك كاي
5: حصلوا متي
6: واندعي انا مو تفريطه اي مسخن ندير هلا
5: اينو سدي ودي لسان دان عين حاجه الناس بارزل
6: اسوازي
5: وا مخمر عاوني متي
6: ايه طيق كن لونيري
5: وا لسان دان تعن زرو ودال خن زارف على لخن
6: واندعي انا سي ودي خناب كن دوخين كنت زارف على لخن لي سهل
5: لك ما انا لادي سمعك وي تزاريبي
6: لك اذا تني كعجون بال ندحدقو
5: وا
6: ايه
5: اذا قمت بلا اخفيدي
6: اخفي خنات نساندي
5: او مو زين حدكم
6: اذا قوا
3: دحان دل خاخي
4: دحان ناقر
3: وانت زي عدس قدف قدف قدف هابي لكم باباكا
4: من مزينا لنا حجي
3: هاكم زنا ذكر عياكو تمشكلكم سي نعنا ذا نعنا هنا في بيتي كوفر اندي حاسبين ري عناك
7: الحمد لله.

يتولب عياله عمر تقلل يتقلب الدنيا كل حوالت مندر روحاتهم مش جاية أبي أنا موت حرب دلا حنا كنا هلا كنا زينا سندلا قلنا تحشم وقنشنن قلنا فنكت حلالا قوما عندنا كل ترتاعهم حبرنا تعقلا يباردنا دي نتقبر كنا سكب حنا نزالا بسميتهم نتفرح وبسميتهم نتفتح مصورنا تتشاه تاريخنا تيبته فجر فجر شيء نهيب عنا بيننا قليل تتاته أما عنا قليل تكاكفة وشرفا قليل بته شيامنا قليل تكايدة وحشمتهم قلتا مرده أطروفنا قليل تهاجق واجال قليل فنه نواينا قليل الزمة تشوفوا قلتنا قه جلامنا تدسان قاية حتنن حاضر بعد مرانة وضل حاية فونن جلنا تنافر محازات واقنن مدافع عند الحندر وطلق عند الحنن قريت والله بقل الشاشنن شعبي بيلا قردي بروحاتي هنن شيد كن هايتو كفر أسولا دنن يوم عمل إيبان تحبن وفاشاتو يوم عمل سموتا برقع لالاتو أباينا لبكا ولقمات أفياتو دارو كاربا ودام بوكل هلادوتو عرمنا وشرفنا اللي دبادينا الهلاتو شيد نوف حالفيتنا البسيناتو كقدم نكنح قراهو ونحقف مصرتو آبي كقدم نكنح قراهو ونحقف مصرتو.

0: طارق سراج له عمرت الله ده اللي سيلا سبيه الله يا سكين بدات ده عقلي شو الحياة ولا نسيبي لي حرقة حاردة ما تبيع الا سكة ولا ابغى ميا ما تبيع يا لم مشي طارق لي ربي شنطة كلا بارو من قنطة يا ما تبيع سياحي شن يا رحل شعبية سقرا معارو كلا ما تتريا اما تلاقي عيسى تيان بحيرة لدي لدي وقت ما تلا بقدا قد بيت انتم حرية زيادة لما عرنا اللي براتري بار اللي قاك اني تنقبا ولا يكو دحي اللي يقرأتي أنا قوحي قلي ما قاين قفرتم نزلتن كلي كرم بارك اني سعي الغرارة يتري عاسمك اني سعي الغرارة
1: حرية بار اللي حرية حرية قول الله نزق الله نزق الله حرية
2: لولي عفريم بان حجي عزال قمتي عزال قدمي هاقر إرترا أنتي قوتني قبا قوتني قبا إرترا عم بابا أنتي قوتني هم بابا

كبزي أجرنا تعراري نبلة دحريو فرننا تولع لنا كمزي أيلا بسل مسبلة لنا بسل كوا بسيلون دي دلو كن قرب درق مسبلة لنا أو تينان مجبنا دالو درق نخبلين بر كلو بسل يدلو معلتي سلازي أب حوخ نقبرو نخل أب فارنيلو أب بيرموس أب دخوا نجرنا كنا درقو أنكتس كنا بلو نخلينا معلتي نغتس كبلنا قرب كمو عينة تسرار حاخ نسرح سلازل لنا معلتي بر كم تازل لتاون كن قربا أجم يا بلان ودي الله مالتي حنسبا فرنا متاونا جنتر مختبل لنا

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك فنتوي برنامج كان ما قلنا بدي بأول بهلتو أزيت الأنبطة بحلاية فنان سليمان أحمد عرفانا لا تبلغ العيد للشرح ما للها 24 مايو لعب عيدنا تعيدنا 3 و5 سنة عيد حريتنا وأزي فجر 27 مايو هي عيد الأضحى المبارك قلنا عيدته إن شاء الله كل وقتنا هي فرحت ولو قد قلت بقى قلنا دي من التمنية أزي كما قلنا بي مناسبة عيد الأضحى فنتو برنامج مسلوت لليكم وتابعونا قتالو سعيدنا عباية عيد بكيت وسعيد بدقمان
1: كم تعزمنا يا فاطمة ناي دمتاوي سليمان أبو كل مؤمنان زكايد نتفت أبو بعل عيد مالتيو نعزن تبارق تحستو زلوا درفينا تخطاتي لنا تمليسنا كابز بمقصالون حانت

0: قلو امبه يوم ابي قاشاي وفنان عزمام هلينا فنان يوسف حامد افعى بجه مثلنا دي بقول كان مثلنا محبور الله يوسف قل حمدك كفتي مثل الله الله قل كبزو حشقال دي بقول كان قل لها بكناتا فرصات وعزومتنا عند حشم كاقل العيد مثلكم قل امسيتو بلاتك قل حمدك كفتي التحل فوقات عيد حريتو ما لها عيدنا وازي هي عيد الاضحى المبارك ركنا عيد لينا قدم كل هي اسنا يدي بالعيد بصحيك كل سنه وانت طيب قلب لك افتي
1: امين وانتم كل سنه وانت طيب كلكم تلفزيون اريتريا ولم برنامج الكوغل مال هيك يعني ان شاء الله عيد بكيت وسعيد كلنا لكم ما ماتنا بلاها مطعم كود انصاف وكدر سستات هنا كذا بات لباس كعبات هب التون سنه التسنه وحول التحول بالعلايم ماتنا كلت حرانه على بدير وابوتاتنا هذه بالعيد
0: قرم امين ان شاء الله يوسفان ازاي من اللي ندعت لينا يوسف لهلينا ديبو كما قلنا بعيد حريات حالفنا وزي ما عيد الاضحى نعيد لينا قل فجر بهلته اسكي يوسف فاي جراند اقبل كادي بنشنات كما تتذكر عيد من العلعبي قنوش زياده للافرح اسكي عبايات كادي با لعبي كادي بدوايح كف على عيد لتبال دي بالله ما تتذكر
1: مرة نفرح بعيد حنا عيد دول ما نفرح بوق الجديد نلبس التوكل هاي دبلان وتيترون دبلان وبوبلين وابو جديد وبفته هذا راكب لقاب بوبلين ودبلان لبس على وشوية ما لقاب هين بفته وابو جديد لبس على ومرة نفرح بعن الباس بس جديد وابو جديد لقبه ودبلان لقبه وركلا لهين دامرة ومعتنو

0: برد مراتات حدنا التاوق وحطات لبولا نتلهيب عجاي ننطرق التمب عجاي ريم ودبلا وبلا وحبل نسرر وحبل نبتك و دي معتن ان دورد نام التكامسال ومرة يعني أبوره هي ناج فارومي كرشو أشكومو من حتى حج سك عصر حج لا حقيقة تتحرد التاتا شكمو ميلاتو وشفرومي كرشو ولا مت عليه لقى الحج تتحرد هي حنكيشتي تقبا عوري تقبا كرس بوري لقبا إذنبت كتي تقبا لبلا كاملة شاملة وكم تتحرد انتو سر ورو يب سبع قواري لتهادو وسر ورو هيني نوسو وقواري هو قا شاي لما تو مبلعو عنا تقدم زبان هيني حنا لي عرينا بو ولا تعيدو لبو لقلا فقر علو قدم ورح تتحري وحق تحريت مرت وساعتها مرت حق صلاة الظهر ان دل فقر محاط صرب لولدي بعباي وناي شيم وكانت تفقر لو تام لتفرجا ولا تعيدا لتلها على البلونة
1: تمام.
0: وعيد يعني حاجة زيادة إلا بنفرح أنك الكل عايد وإن شاء الله أنتم كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله.
1: قروم يوسف أزي منا بزيادة بيوسف بقف عبتشي بات أنت زيادة لتتأمر ولا حلاية ما هي دي بقل أفعبت للشر حلاية تلا الحلاية اللاسكي بكفوتة لأداليكها ولا تبات هي ميتو طبعا قل مدينة أفعبت التعبيكة وقل حليكة لكن كفعلت لبداية دي بحلاية كلي أنه من سميتك والعل بأفعبت هتبحت التعان قل لسمين
0: أي بارك لك 88 أفقر كوهتا أيام لنا دو لمساسات أفعبت ولو لا سوبيت صبت او ذا كل اتجاه صات تنكر ور غرمتا ومكاريتا ونكر وروت لا حطارت لدي باف عبد قبت لو لا سوبيل تتحاشى لو ديبا ولا ولا صبت او دبابات وبيمات واديسا بهين الدبدب والستر على تسوبيت البيو من وشات حارب اللي كل مستيرو متفعبت كم فدعه وقال ان دبيل كحلت ونكرامه وره لغرمتا ولا مكاريتا افعبتو غرمتا سنكورو مكاريتا سرا عنتات لكن حتى حليم
1: مثل لا لا حنا اسمع عني تي سفايس مثل لا لا حنا اسمع عني
0: افعى بچو قرمتا سنكرو مكاريتا سرا عنتات لكن حتى حليم مطيق شمشمتا لبيه بلسي چران بفتا افعى طبعا لشمشمتا مر اصعداتا حنبليت البولا من افعبت نيبال اسكم كن 30 ولا 40 كيلومتر قبل من نتر ايال سعدينا اتحن تيل عجي تر ايال سعدينا لج ابالا دب مسل وصحاي نتودق من قد مسك ما اللي ترتر كن لمع لج ابالا وقدام هنا الحابه الممدس انا قلت مدر ما دد كلا شمشبتنا افعبت مرق ومدر ما سام من قبل احنا من شمشب نقكم كشواب هناك ما سات ولع قتل ومن اسمرا ما مصع على ولا قبل لنا يا قلا هوتيلات العبايق الفرشت لي دو واللي تات نسوا على وبكم سنه ما دوشاشنا انا دو تاريخ بتا ولا السوفيت حاشلو منك ابدا بايمات ولا دبابات من عديو مستير اديس فدحا بسبتيهم تقول كنيسات دي
1: قروم يوسف هاي قال من حلايه ايش ندر اي نقنا وبلت ازدي استديو كنقيس تجك نقنا التلاليت
0: ان شاء الله مرحبا.

0: قرم يوسف هاي رياض انا احنا الحلايات اسكا قدام يوسف من البلاكات حزه ولا فعبت امان تاج صوت فته من كل ايدن
1: لا انا حجفت حجيت مستوى بعبيته
0: وفعبت من سميت كبس افعبت جبه خلاص من تتبدل ده انت
1: ولا انا دي بقى فيسبوك كمان سال ساي سميت افعبت ودي يوسف حامد افعبت
0: قرم يوسف هاي ازي برهات ولا تبل دي باسر وحمس يوبين عيد حريات دي بحث مسكرام دي بالحليكة حلاية الليت برهاتو سكدي بقى ما قلق تبالني يوسف
1: أيوة دي بعشرين وحمس سنة ودينا من إريتريا تحررت وما كم كمي اللي اتهلينا برهات وخدمة وطن مطا وعمار مطا وهياب مطا ونساء مطا وقروش طبعات وجوازات طبعة ودولة كل اللي ناقصنا على تمه قلنا الحمد لله اللي بمفقارة برهاتو واللي بمودعقة برهاتو واللي بقبلة برهاتو واللي بمودعقة واللي بقبلة برهاتو سراي كل شتارة سلال بلير أساقم كمسال قنبو ماشي لا شتارة إرتري عن الشتارة الأولى بتقري يعني تردت يعني ما لي تيب وما لتقري تنسي تبل الحلايات دي بقى بدأ بزحتو هالشرح فبلا مناسبة 25 سنة عيد استقلال دي بميدان هلال سبتمبر الحليكوات
0: قرون يوسف هاي لحن وشعرنا إلا حلايات نوسكات ولا من بعدام تبدأ
1: نايت شعر نايت والحن نايت
0: قرون يوسف هاي إقلامة شوية قلنا رأمني هاتو حاريت قلنا قبلتو هجكنا قلنا التلالي
1: إن شاء الله
0: دي بستيديو بنقيس

0: أجروم يوسفاي لبز حليتك نوسكات أنت لتأداليو لحنو وشعرو من بعدام هي تنسي لأنه لبز حدام لقليهو حلاي ليطا لحن وشعر من بعدام نسي ولقليه هنا رح ينوشي قدره ونوسي كاف أنا لبل أنت مثل أسوام أنت لبز حليتك هي نوسكا سبت تأداليو
1: والله بكا. من كل من الناس سنيتو ممكن نتفانات الهي ودقل كاقلي مثل كاقلي جيس قدر وقلي ما مثل كاقلي جيس يقدر ندتل وكذا أنا بزياد أكتر كله نايت نوشيت لوديه جروب يعني أنا هين برضو مع الأدام شوية حتى مرات شعر ودقلي ودعافة دي بحات حلايت
0: أيوة.
1: يسرت لتبل ديبا تيكون دقب كل حلاية نوشيت لشاقية الحن وشعره ومن قدام نساتي اكيد يكونين ممكن لكرن كان تاما ديبا لهي قتيدات قدر هذا قال ورا لطعم ديب كاو قال ورا يطعم ديب كذا انا لحنا كروا الشيك مره مسلي قروم قيس
0: تمام
1: لكن جروب يعني حتى وذا قال لي قدم الا ود محمد داف لا شعر وذا ديبا قد قام لتبل بديت هذا ديبل تلفزيون بدري دي بعيد استقلال حالها انا لحنا وشيكتو وشعر محمد دافلا وادوتو هذا الحلات فتش كهورك يبا بكم كن دي بار كايب صالحات من قبل حاجه ان شاء الله دي بتعمل ان
0: شاء الله يوسفاي قروم يوسفاي ازادي بقل امنا ولا ياسين لحليك طاللت بالحلايه ما لا منا بزح قدام لفتيا وبزح جمهور لباتا لانه تاريخ لبا وتاريخ لبا امتى اقل الحليكه الا هي كفوت العلت بدايه بكفوت الانبتكاها ومع
1: على شغلك فوت ايوه تلا حلاية تلا طبعا ميكيل بيرهي وميكيل ادوناي دراما شقوا بسميت ولا ياسين افعبت النقيسو حفز من حال تاتشي ووالد حاله تاتشي على

0: يكره ستة الإسماعيل ومريم أحمد وستة الأحمد منا نحفز منا نسوه بتاريخنا يا ولا دراما كتبوه وحقوها قل يلبلوني حلايات شيك قلنا قل ولت ياسين أحمد وشيك وقل أسأله أحمد وشيك لله كيني وقل إلا ولت ياسين حلايات تكتت عم نتود إقلابي لإني وكم بوب وديكو ولا حلايات شقيك وقل ولا دراما أدي زينب البول على ولا ستة الدراما شقيت والتمك اللي ستة دراما هي إني شقيكوها ولت ياسين وقايا بزحتو حودة اتشل وقت حجر اتشل ولا محلات حلات دراما قات اتشل دي كوني افايح الحلاية حزعلكو وقل عابي حزعلكو ولا ما يحمكت قدام ندى ليك اللي تودي ندى ليك اللي تودي بزيادة تحيس وتعبي وبالمناسبة شقيكوها بلاد
1: كرم يوسف آي برضو زي ما الحلايات قلنا منا ندر إنا هي قلنا قبلتو هجكنا قلت تلاليتو
0: إن شاء الله.

0: كله مجو مجوبه. انا زمان حايس كلهم سلق الشكايه مفتي اللي يقبل واللي
1: مالك
0: يقبل.
1: كلية الجمهور كان بكاية أمورته
0: ايوه كل يقبل وكل يقبل، فانتو كله حلاي فانتو
1: تماثيل
0: تماثيل فانتو ازاي للترادة هي تماثيلته سياسته عاداته قل قدام متحزت عارقوبه متحزت كريوبه لحيسه توتو ازاي قدام نوسه دي بتماثيل قيسه لان الحلاي ما مشقها لك كيف حد يقاني الحلاي يومتي ممكن لي يوم حلف يقاني فلا قدام نوسه دي بتماثيل اللي قعد منها لك
1: تمام. ازاي شويه دي بتماثيل من ناحيه لا دي بتماثيل تبع اللي كان حن كل حلاي نايكات وتماثيل نايكات كم مقلب الكو كل الهدف هي وورته قروم يوسف لب الزح وقت يوسف بين كان ثلاث حلي كان فنان مثل بعدام ده تحلي بزح رؤية كي اناني لكن الا قولات دق ورورا لا تبلد بستاديوم اسمرا مثل شهيدة شام قيشو حليكم اللي حلايت الا ما هي بسببها قلقت ولا نيت كفعالات الحلايات ومن تلداليت
0: ايوه تل حلايه الله عيد 20 سنة من عادات لتبقست حلايه تقبات بهلات وكل حيلتنا هي تقري وروتك شغل بيت هي بيو قلي دي جاقرات دام وانا ده جاقر كنت عودكو
1: تمام
0: كحساي لبرنامجنا يا تلهيالنا يا حلايه تعبت على نا استاديوم ومسلم دقاكو لا لحن ولا شعرات داليكو وموسيقى الرنجه توديو وانا شام قيشو وانا هيني مثل حلينها لشعرها ولا لحنها نهايته
1: تمام
0: ولا موسيقى الارنجي هيني نوسك حساي قبل هوت ودي ولا تلهيت يبقى عيد 20 سنة دي بقى ميدان
1: استاديو
0: كورة ناس مرة استاديوم دي بتحليت ولا دق ورورتها
1: تمام يوسف هاي قال قلنا رأمناتو قلنا قبلتو دي بس تيجي قلنا قيستا زيما

0: ግሩም ዩስፋይ እዚ ምና ልእለን ንርኢ ፀናሕና ናይ ወጠን ተንሓልየትካ እዚ ዲብእሊ ቅሩብ ወክት ለኣዳሌካ የስረትላ ትብል ምን ኣርእሳ እንዳ እንበትከለ ሕላየት ለየ ክፎት ለዳሌት ሕላየት ናይ ፍቲታ የስረት እምብል ዲብልየነ ሄየ ምና ኑዕ ናይ ኣሻም ሶሚት እማትና ለለብሳሆ ለቓላ ኣሻም ቱ እብል ኣነ ብርአየ ዝያደ እንተ ሰበት ተኣምር ህየ ዲብዓዳት እየ መራ ሰበት ተሓሰር ዩስፋይ የስረት መባህለታ ክፎቱ ለተሓሪት ለርእስናዮ ሕላየት ወልሕላየት እየ ናይ ፍቲታ ክፎቱ ዓመትን በግት ሽራሕ ግልየት ኣብ በግነት ሃገ
1: የስረት ምንዳብ ተትሓሪ ዓለት እተ ዘመን ቀዲም ክምላ ዘይመተ ልባስኪ ተሰርጎ ክትጥርሕ ለየት ላምዕ በረት ረክበት መንገቢ ላምዕ ወገላማ ወለታ እንሳይ ሰኖ ኣማን ልሀይት ወዲ ብዝያደ ቃይ ሓጋት መንገቢ ትዋልዓ ማትና መረ ምን ሶሚት ምንሃብ የስረት ፈታ ዓለት ወንጀላየ ክቡደ ወንጀላየ የስረት ቀበት ሰንዱገ ወንጀላየ ልብላዕሉ ሰበዲር እንዳልሓሉ ሰንዱግ ዲብል ኣኩቦ ኣምዕል ዒድ ወምዕል ህዳይ ومعل عباي تتلبس ان يكون كل دور يكون لابسها مرع مثل سوميت لابسها عليها وقاليت من يمن ماتي من الزابة وعلو بالليمهين من مصر ماتي علت من الزابة عليها فلقرمتنا ولا تنساي تبا يسرتا يعني ليسرت كما كونتا وحرهين كمسل اللي ميبالك رخام ام اللي مارمول ولا مشالك كما كمسل يكون لامع فلقرمت ولو قروبة يتتحركك و ويتجاقنا بس يعني لما كنا اف اف تبي لك با اذا لحلايت لحلايتنا في التيتا لا شعر واحمد رسعافه وذي قال لي لحن وموسيقى كلنا هيت ومسال ساعتين هنا فرقه سبريتهم صدوني وفرقه شمال البحر الاحمر لدفعكوهم تقلبون بارك الله فيهم اللهم كلهم صدونا لساسعة وقال لي فرقه شمال البحر الاحمر وفرقه سبريت تمتم ساسعه وذي باقي لي أمبل أي حاجات
0: ودعاك
1: هين شعر وذاك لين يفتح لايت
0: قروم يوسفاي أنا قل هجكنا قل نواصل وقل نقتلالوي أبيكو لكن لوكد سبت لهلا قلنا حجير سبت قبا إن شاء الله تمت إله الأوكاد بعش وقل وفايح برنامج مثلك اندد قسينا بزح وقت لأنه دي بتماثيل يوم يتنكفنا هوني تماثيل دي بشاقيكا يوسفاي وبزح اللي تلقى حاليكا إن شاء الله كما قل أبي دي بعد وقت ندرينا ان شاء الله مقابلات او برنامج سلكال هلا قلنا بدقمان قل حمدك فتق الله بكنيته فرصه وقول كلهم عدك واقل كاس النايدي بعيد الاضحى المبارك ابتحينا قل بلك فتل حلايات قل نتابعاته دي باخر هي تهنئه فرصه قلها بكاته مناسبه عيد الاضحى قل شعب فرصه ازدي بكاته انا تمت اللي كل اسئله تقول يوم دولي تنلعلك حليت
1: انا طبعا بالمناسبه عيد الاضحى اقول كل شعب اريتريا اسليمايو كستينايو اسناي دي بالعيد ابتحينا عيد استقلالنا وزي ما هي ندي عيد حج لا ابتحينا بقول كل شعب اريتريا مسلمو كستانو وقل قدامي دي بخارج الهلا والتلال هلا وفتشي
0: وجمهوري
1: يقول كلكم ان شاء الله اسناي دي بالله ابتحينا وإعلام هيني أو حدو تشبل إن شاء الله دور حاريتنا هاي 3 ساعات برنامج هذون قبل يوم اللي بهلا قلي دي باللي اللي هم قلي حبع الهلا وقلي ما كروي الهلا إن شاء الله دور حاريت إن دحنا أفلناه فايح ما تسكم هذا شوية اللي شرعابوته والدنقوب هيني صبح دي بنتجمع من حاريت وعيد مبروك إن شاء الله وكل سنة وانتو طيبين وقل التلفزيون وقل فاتنا وقل مليات مغضاء كلكم عيد مبارك لكم وقل له سبب برنامج للأدال وقلنا على كاميرات واستوديو بارك الله فيكم وقل
0: شكرا سوفاي كما قل أبيه إن شاء الله دي بعد وقت هي وقت فايح مثل كبرنامج لهلا قلنا حايسام وحايسات ما تقبلتنا لوكس سبت حاج ردي بناتون ديكم مثل فنان يوسف حامد اندو عالنا ما وامسينا هتول حاليو هتول مساليش قول بزح سبت قبا ازي ديبا يسرت لا تبل حلايته ديباتو قل نقيس قل نتابعته قل يوسف هي بدقمان عيد بكيت سعيد قل بلا كفته وشكرا
1: مرحبا.

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك فنتي برنامج مسلوت لليكم بدقمان نقول كله شعبنا هي سناي ديب عيد الأضحى بتحينا عيد بكيت وسعيد وكل عام وأنتم بخير بل برنامجنا وحليتنا للتلال لماكو
1: فاتوم ازي زلني ورحي درجة ني حقوس ورحي مخنياتو بعد قنبت اب مزنقع انا غنينا مهنياتو عبي زخونا بعل ناطنت هاجرنا نمخبار كل هزبي ارتراب بوغنو اب زلو بوتا خوينسي نصن بل ناطنت نمخبار بز تفال علي مسنادوتات مالتي كخبرو غني انهون درجة حنت معلتي تصغيتنا عينا نزا كبرتي عدت بعل عيد الاضحى نخبر اذا لنا حجون نمله حزب ايرترا واش تهاجر من وصان زركب روحس بعل نبل كوراتن كبران انت خاتتلتنا انت دارينا دما قصالي نبعلاتنا دمقت ذهب ناي مزنقع اواني كابتن مزنقع نبلو دما بموزيكا زقرب درفتات يبو غناون انه بدرو جميرنا يون بعل نمص رقمو زلوانا درفتات تابزن ساعات كم يمسلكي فاطوم كنلا اليوم مونا بان كنسق ቀፂላ ትቀርብ ደርፍና ካብቲ ቀሪብናዮ ዘለና ናይ ኩናማ ደርፊ ተቀርብና ከመይ
0: ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅቲ ደርፊያ ፅቡቅ ስራሕ ወይ ፅቡቅ ቪድዮ ክሊፕ ዝተሰርሓ ደርፍያ ብክልተ መንእሰያት እያ ትድረፍ ሓቢርና ተረእናየ ፅቡቅ እዩ ማኩ
1: ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልትና ደጊምና ክንመለሰኩም ኢና ናብዛ ዘለለናኩም ደርፊ ክንሰግር ምሳና ክትሓብሩ ቀሪብናዮ ዘለና ትሕዝቶታት ድማ ክትከታተልዎ ደጊምና ብክብሪ ንዕድም ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እንቋዓብቃዓና ርሑስ በዓል ንበል

0: كما قلت دكتور أولا تنحكم حاليتنا للتلاله لا بدقمان عيد بكيت سعيد قل لك بقى قلنا نتمني حلاية تكون عمان تابت نحن من اندات لينا قل كلهم اتلت حدود اندق بأولا الوام البرد وتحاي اندك هلو قل إلا وطن لعقبال لو في الراس والدفاع حتى حلاية الدنيا مقلوم لينا حلاية فنان تسفل الدات مسفن يوقح على لا تبن اللي حلاية إلا قل كلهم انفار والدفاع نقدمه وعيد بكيت وسعيد قل لك بقى قلهم هي نتمني ما كون كثرت انا احنا مززر اخيا طعمت درفيا ولا نتقوان قاي تسمع يد انبر تي موسيقى وي تهرمت نبعلو بطعمي بهزه بليوني كفتن بهيراتنا مالتي وني بهيرو كنا ما بطعمي تسع سعيد تي موسيقى تصوتناتهم سفليو بفليات ياتاوي صراحه ترينا كمي تعذب كاسخي
1: انا وني اب درفتاتنا انت دارينا بجك ازاست خاتتلني ازيا صبوت درفيا اب كله بهيراتنا انت داري خيو درفي بحفشانتي زلو كونتات محبراوي هيوت نزلو زانتا بحفشان زلو اكايدا ناي دك سبات بغل مداي بفقر مداي كخون خل بباس مداي كخون خل انكالن بدرف ابيلو سلازنتو كل دما ببناتو ببناتو اغلال صايز وسدو ندرفي سلازي زيافتوا زيافتوا اندا تبهله دما درفي بتزلو حدما تحستو دما يغلط كمتي زبلكيز دما نهلو كنتات بفلا يابزوان زي ابعلنا صنتنا انت دارينا يو فاطم حيلتات مكلخالنا زغبر ووتر اب ጸጥታنا ابتينا صنتنا كم دليتنا كننقساس كنكللو زخالونا نساتوم يوم نيرم سلازي كمتي زبلكيون زي بزعبازين حيلتات مكلخال زمغوس زنغر ززنتو بزح درفتات سلاز تدرفه زغطيلا تقرب درفي مقربنا ونازيو صبو درفي يلي يحسب ناي تسفالدت مسن ود مسن كاب درفتاتو مالتي بزح اقراو درفتاتي زلوه انتو خنا كن بمخنات بعال عيد مالتي ونتا درفي كنغابز صبو يمسلني نباك كنسكرم تلا تزي بالكزروا مالتي
0: صبو نخيدم بالنفسيتي
1: كبرات تخاتلتي ناب مول تحستو تادر في كنسغرينا ديجيمنا نملاه حزب ايرترا مس كبر حيلتات مكلخال روح صباح النبل ديجيمنا كنملاسكمينا انسانات صحه.

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك فنتو برنامج مسلوت لليكم وتابعونا قتلو سعيتنا عباية من تقبلتنا إن شاء الله كل وقتنا هي فرحت ولوقت قلق بقى قلنا أقول كله قبيلنا تقبت عدو خارج للتركة وفنتو هي قل قواد دفعنا دي بأنبل أزيما مسلكم تلهلينا وانتو ما مسلنا قتلو بدق ما سب عباية سعيت حنا
1: ኩብራትን ኩብራን እንተ ኸታተልትና ፅቡቅ መዓልቲ ዒድ ክኾነልኩም እንዳተመነና ንኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝርከብ ማለት እዩ ነዚ ክቡር ዕለት ብሰላም ከኽብሮ ከብዕሎ ተስፋና ሙሉእ እዩ ንሕጂ እውን ዘለዋና ደርፍታት ማለት ነቲ በዓል ንምኽባር ኢና ነቕርቦ ዘለና ደርፍታትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ትከታተሉና ክትልው ተስፋና ሙሉእ እዩ ንክትከታተሉና እውን ደጊምና ብክብሪ ኢና ንዕድም ናብ ድምፃዊ መሓመድ ኢብራሂም ናይ ሳሆ ደርፊ ክትልወና እያ ካብዚ ብምቕፃል ፈጡም ናብ ክንሰገር ምክንያቱ ዘለዋና ሰዓታት እውን ዳርጋ ናብ ምዛም ገፁ ስለዝኾነ ናብ ስቱድዮ ክንምለስ መሊስና ደጊምና
0: ኣራይ

0: انا اللي لكم ازي مقبولان كنت لهلينا وقدنا هي تم مثبت لنا اذا نقوب حلايه مسلات وازي قلنا حدقكم قلنا اتلالو ابينا لكن لا تهيبينا وقد الا قلت خلصتوا بلا انت اللي تتقدم حلايه فنان شاب رزن الم مثل قلنا حدقكم تو بدقمان اذا قبلنا هي قلنا صارح منكم تو دي بحلايه دي بوت قلنا تعدمكو دارقا دور دانينا حتى في اختلونا مدبنا دار مزامي
1: و فرقليتي كوينلو كل جزي دما اب دحري فرقليتي تحسونا مساخه لنزازم وسله زخون نمبر زي كرولو صنحناسي دارغا نسبا برابيرنا درفتات دازاننا بفلاي دما بعلن مخبار سله زخونه انتو نغن زلنا ساعه كم تزبل كيو اخالي بتي زغرب درفتات مالتي صباحون نزي بعل زي زن صبار بزح تحستوتات يتداليو زلو نتي بعل زغلص زتفلالي مدبات بستفلالي غازيتنياتات مالتي ናኡ ከይዲና ኣብ ሰዓት ትሽዓተ ጅምር መደብና ማለት እዩ እንተኾነ ግን መደብና በዛ ፋጡም ክትገልፃ ዝፀንሐት ናይ ድምፃዊ ረዘነ ኣለም ካብ ደርፍታቱ ረዘነ ዳርጋ ጓይላይ ደርፍታቱ ክራራ ሰኒ መሳርሒት ሙዚቃ ክራራ ሰኒ እዩ ዝደርፍ ናባ ክንሰግሪና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንምዝዛም ድጊምና ክንምለሰኩም ኢና ፋጡሙን እንተኾነት ንፅባሕ ዝኾና ዝተፈላለየ ነገራት ከተሸባሽብ ስለ ዘለዋ ትሕዝተና ከምቲ ዝበልናዮ ክቡራት ተኸታተልቲ በዛ ቀፂላ እተቃርበ ደርሲና ክንዛዝም ደጊምና ክንምለሰኩም ኢና ናብታ ደርፊ ክንሰግር ኣዲምና

0: مرحبا بكم ودلدي بهليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم 3 مايو كل ألف أسرة وسستو ساعة السماء قابلنا إلا ساعة أخبار قبت عاد وخارج قلنا قدمتو كما يدور أخبار الاستبداد لوك إريتريا دي باجتماعات برلمان منطقة أفريقيا واتحاد أوروبا شاركة وزارة حرس دي براقبوت عن بطالة نفعت باستراتيجي عوض كم سل على شرحة دي فرنسا لنبرو إريتريين عيد حرية بحشمة عيدو في أخبار خارج من تعدي أمريكا أستراليا وبريطانيا اتكرس ماي اللي تحرك سواق لألبان طائرات قلة أورا لأمام مشروع أتبكى سياء وكايل عسكرية إسرائيل ولبنان يوم 29 مايو دي واشنطن خدق أمن ودو حكومة روسيا برومانيا وحلف نيتو لتقدمت دي بشكوى طرف تتاب أرس أخبار تابعوا تنحكم دي التفاصيل أخبار قنت عدي بسفير إريتريا دي باتحاد أوروبا والدول بلونيكس السيد نقاسي كاسا لتمرحل أوك إريتريا دي مملكة سوياتيني لاقب اجتماعات برلمان دول أعداء منظمة أفريقيا كاربيان وباسفيك منطقة أفريقيا ونحبر برلمان منطقة أفريقيا واتحاد أوروبا شاركة لببين وأبحبر لاقب اجتماعات من أقدة أولويات على شراكات كاتونولا كير اتفاق أقل لسبات وللترد لا قبئ لها الله اتفاق باكسس مبريه بسما قدرتها يبا مشتركات دي وسكو تقارير كاتب عام حقو لا سمعو دي بلك الاجتماعات بيت قومات وزرقنا يحبر برلمان منطقة أفريقيا واتحاد أوروبا دي بلا لتقدم يمام حقو لها قو أرى قدمو لا لوك إريتريا دي بلا قدم يرأي مثل اتحاد أوروبا دي بلا قبئ اجتماعات سلف دول أفريقيا أقل سوالف دول أفريقيا أقل تحالف كم يوجب واهتمام أقل ركاب كم سلوجب أبراهام لكن دي بنتو مشتركات بكسوس دورنا منطقة تنازيم وبرلمانات سلام وأمن أفريقيا أقل تأكد ناقشو دي بدون قوبا دي بنا يحبر بيت قومات وزراء أفريقيا واتحاد أوروبا لا لتقدم في ناتات سبتا وزارة حرس التحالفية 3 و5 سنوات حريات كل سنة لترلت أنحى ورار عن بتأبادوب اتمقابات وكل ومعاونة مثل سب مقدرة حرس إدارات شعب واديش مدرت انديل أجره دي مراقبة كم سلقتها حبرت تفاصيل الخبر من منصور عثمان
1: أجد استراتيجية حكومة إريتريا عن بطء دي بلا تفارة دي بقى كانت اندقسكا نفير قدم لأن بتحن مراقبة قلق بقى كمتو لحبرت لوزارة بزحي ومتمدات قشلت عن بطء اتكل سنة للتفنات من ماتو اتكل سنة لجري زهرت كمتو لحبر بأساس تقارير وزارة حرسة سنة 1905 سنة كل 1006 سنة كل 1007 سنة كل 1010 سلسة سنة كل 1014 سنة كل 1010 كم سلهما اتسنة كل 1010 لعبت زهرة قشلت عن بطء كم جريت اتكل سنة هي بقيمان من 5 وحتى 1000 اسك 100 وحتى 1000 هكتار متوسع لبأراضي دقو ورارات عن بطء بادو بجارك معلا وعوت وراتات مراقبة كم قب اديبو امور هلا بعامة التحلفة 3 و5 سنوات حرية دي بسسمة 1000 هكتار اراضي قشلت عن بطء

0: بطبادوب كم جريت لتقارير لابره إريتريا حتى منا اتقدم لهليت عن بطبادوب للتفاردي بكمتا زياد سر من عام رحبنا أراضيها بهلت 7 مليون هكتار عن بطبادوب اقل لتفاردي بول ناسب كمت لتحبر اللي لأقد عن بطبادوب للتفاردي بأكانات من ماتو لا حدود اند تعدى لمتز عن بطبادوب لكن كله لغليم كم دمر تقارير وزارة حرس ودح انبل اللي لمن سنة كل 1010 ساعة عند عمبتا بحود عدد قلة رئيل عمبتا عمبتا عج اي الدمار لسببت قب متكم هلا ما تحبرا بأساس اللي من سنة كل 1010 وسلس اسك سلفاي ربع ناي سنة كل 1010 وحمس تقليم قاش بركة وقال كفالات اقليم عن سبا وقبلت بعامة ديب 4.5 هكتار زاهر كم على وبمشاركة وقلنا الشعب وحكومة حن مراقبتكم أتتحبرا اللي كان ديب انتو قلي كفالات عدنا بفنتو هي أقليم قاش بركة من دولة سودان اندسا قمايا بلمت اي سراير دمار جار ديبوتو التحال في سنتات حريت بعامة ديب 5000 هكتار متوسع لبأكانات متفاريناي إلن سراير ديد بالعين أسمام اند ترشرشا عوت وراتات مراقبتكم قبقى لتأمر وراتات مراقبت سيقمت لا توم بالعين بعامة عمبت أبادو بهي بفنتوي بحسر وقول قل تابعو تلسجد قور مركز ديب قادم حليب مديريت أفعبت كم تأسساما من عباي عوتيتات اند قبقى سجل هلا
1: حمدك منصور عثمان دي بعد خبر من تعدى 3.5 سنة عيد حرية دي فرنسا يوم 10 مايو دي مدينة ناتت يوم 10 و 3 مايو دي مدينة باريس لايون وارلرن ات يوم 10 و 4 مايو دي مدينة اونز بجمالة عيادات دي با سباتنا دمانت نبت بالسقرات لقب عيد مسؤولين جالية إريتريا دي مدينة دي بسمع وكلمة بقال استشهاد لتركبت دولة متنزاموم اند اتردو دي بنية وعمار دوروم كمس الوقل اكدو متمماي كدي سفارة إريتريا دي فرنسا السيد بركة باولوس بجهتو سقرات يوم عامت لإيمان اند تعدقنا لوديناه ندال اقل حرية حشمة سيادة وبنية وطن لتوكل كم سلتحق ولا شرح 4 مايو برنامج عمار وطن اقل لتعوت وسيادتنا اقل تدمن ندالنا لانجدد ديبا قالي تمعل كم سلتشرحها لعيد برنامج عادات عفا كمسل هما درسة هيجيا أم لقدموا تبت فناير علام اللي كان ديب انتو ديب لوس أنجلوس ودوار أميركا لنبرو إريترين يوم 24 مايو برنامج ناير عندنا الزمو 3.5 سنة عيد حرية بحبان عيدو ديب لمناسبة عزومة لقبتو قلوم كانت بمدينة غاردينة وبعدان وكايل مدين لوس أنجلوس ودوار 3.5 عيد حرية إريتريا لتآمر شهادات قل جالية تسلمو لعيد شباب وأجنيت لأدالو شعر بانديرة إريتريا لوكل دراما كمسل هما كلن قومياتنا للرئي تلهياتات عادات بقام العالم جالية إريتريا دي بسكوتون كندا يوم 23 مايو أقدا دي متوراراس عادات سوالف لركز عيد ناير كمسل عالم اللباكات لبز حتى نحبرة أفهم اللي ويرست أمانة أجنيت وشباب قوميات إريتريا لوكل تلهياتات عياد والببس قومياتنا ابو عزومات لاقبت اقلوم سمز حادرام علو ديب دونقوبة مشاركة قل شباب إريتريا وف قل شعب إريتريا وفي الراس قوات دفاع فرحتهم شرحو تقليم عن سبات تحل فيها 5 سنة دي بقال ايد درجة اللعبة يا مدارس عددا ابحث 6.5 كمس العبد حبرا مسؤول وحدة قال ايد درجة استاذ تخلى سنب الزرعي مثل مدراء لجان والدين كمس لهم مسؤولين ادارة ومالية مديريات دي بلا ودوه دق لتريت عبوت فنتوي لدي بريم دوار لهاللو مواطنين دروسهم اقل لتابعوا بكت كمس الاوسعة اتأمرا متقدم فعالية أولاي سميستر بكسسية ممهر تخلصن بدي بقع درسة بلات رأى أتحياس عدد حليف سسا وكل مقتايت كم سلبات حبرام مسؤول فرع مهرو ممهر كفلاي عند مكيل بجهتو أبكات مهرو أو السعود بنو كافي كم يكون دي حبرة بقع مهرو ومشاركة دي بعقل تعليم للتحايس أبو نظام قل تقدم دي بطفاقدام مشتركة بجهتو بقع مهرو قل أتحياس دور كل جهات قل توكل قل درسة قبو وسوق سدايد أكل حد قل لقباء متأكار مدرسين دي بأنبطوت مدرسة حسر قل لتهيبو كم سلوما محجز آلات مهرو حل قل لقباء قلو للي بالآراء وفي ناتات قدمو مدير عام قسم كدمات اجتماعية كولونيل تسفات إنجر ماي دي بدون قوبا بقع مجتمع بقع لبو نظام دروس كم سلت بنن دي حبرا مسلت كسسوم جهات اندي قباءكا قيمة مديت دي بناي لما تبرنامج هدق دور وقل سبب

ربه بتلولوي اجل تقدم ديبو فانا تقليم عن سبا اجل حد عصر حتى الف درساي كدمات للهيبة عصر وسمان مدارس قال ايد درجة هلايا دي بدارة داحية فولينا لهلا طبيعتي كزان قرقورة مايسي تو أنسوس دمانت اقل ركب ودي منابرت محبرة اقتصاد شعب فقريت ودا كم سللا سكان وممقرحة شقل حبرو اللي زياد ورو الزبن عمر لبوت طبيعتي كزان تصبت اسك ورح مارس سبت تنح أنسوس اقل مايسي تو كم ايلق عزو اندي حبرة دي بنشف دي بقوان هي عفون اند الزر اديبو طرف مهروت اقل عالف أنسوس كم سلت نفعبو لهي بترأي شرحو ممقرحة شقل قلنا إلى إدارة داحية السيد موسى هبت مريم بجهته كزان قرقورة فنجك الأدبر سبت الله كم سلهما محازات أسكو سبت لك عماي سيتو أقل أنسوس دمانت كم سل الله كم سلهما عاسا سبت لفرديبو عيمات قزو يسقع عاسا وبعد ما تنفعت اقتصاد كم سلبون دي شرحا لبعقل إيل تملأ محافظة وجيبة أقل تقبأ أقل فانام طبيعتي كزان قرقورة من مديرية ملك انكر قبلت من إدارة داحية فولينا هي انكر قبلت مفقار صحاي حد 4.5 كيلومتر رايم هلا أسك الليلة تابعكم أخبار قبط عطح ولا متعديت بأخبار خارج قلقوا لكم أرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج قناة عديم أمريكا أستراليا وبريطانيا اتكرس ماي لتحرقة سواق لألبان طائرات بحبر قل تطورة لأمامة مشروع أتبقى سياء اللي لتحبر وزراء دفع سلسيتا لا دولة يوم 3 مايو دي بسنغابور دي بلو دو اجتماعتو لا مشروع كفلنا إلى دور تشاينا دي منطقة انتو باسفيك قل قابو السنة كل ألف عسرة وحتي لا أساسيا واتفاق كمسلتو لوزراء حبرو تشاينا لا اتفاق سلاسية دي بدمار لا كرجقرة طورات وزبة صوار للأتنايد كمسل هما سلا ومسكوبة منطقة إيسيا باسفيك للحمر كمسلتون دي شرحت ابتلولوي دي بتتقاومة عن حتليت دول موداك صحاي بعامة أقدة أمريكا متقدام تشاينا قل قابو دي منطقة إيسيا لتوديو متقطاتي اتلعبه متكمسل لنا يقروب متقبلت لحبرو وكايل عسكرية إسرائيل ولبنان يوم عسرة واسع مايو دي واشنطن هدق أمن ودو لهدق التلالين لفنقك الألا دولة دائمة مسكوبة تقل تثبت وديبا حدود جر الهلا مشاكل عسكرية تقل هدا قبل هلا جهدتون مكتب دفاع أمريكا بهلت بينتاغون دي محبراي اتصالات دي بلا فقري يكتوب لهدق فقري السنيت من ما هلت أقلوه مبل اتفاق كم سلتما لتحبر دي بهدق الايه وكايل لبنان وشافق بطرو الزبد اقل لك بقى ديش اسرائيل من قبلتاي كفل دولتهم اقل لفقر لا قدموا طلب بجهة اسرائيل كبتة كمسل ايرك بتحبرها اسرائيل ولبنان فنجيهن لتنحانا يدول اتفاق بطرو الزبد باربع وحمس امعل اقل اترايمت يوم اسر 4 و 5 مايو دي بمدينة واشنطن دي بودا ياهو هدك كمسل اتفق ياهن اللي ذكرتهم وكايل كل الى دولة دي بلما تسامن رابعي دورة هدك اقل لي دو لتسئي اللي كنا دي بانتو ديش إسرائيل دي بقبلت لبنان لا وديو لها عمليات عسكرية كمسل أوسع يد حبران بجت بعدة حركة حزب الله يوم 29 مايو بقبلتاي كفل إسرائيل صواريخ كمسل لكفت تحبران حكومة روسيا دي مدينة كالاتينا رومانيا اتكرز أبيات أو دي برأس أبيات سكن لا وطقت سواق لألبة طائرات نايا كم سلطة برومانيا وحلف نيتو لتقدمت دي بشك وترفدتا اللي لا تحبرا حتى سواق لألبة طائرات يوم 29 مايو دي مدينة كالاتي لهلا عصر دور لبو مبنى سكان سبتو وطقت نت كم سلجرة وكل نفر كم سلجار حو دي بلتحبر دي بلهلا وقطوم رئيس بلادمير بوتين دي بلا قدمه يشرح بخصوص لا جراح بحوث كامل اندي قبه دقري دي بروسيا شكوت قدمه تراتع كم يكون اندي حبره لسواق لألبة طائرات نا يوكرين اقل تقبأ كم سالقدر قيمة ما سفير روسيا دي برومانيا بجهته لسواق لألبة طائرات من دولته كم بقست لالأكد إثبات كم سالقه الله أبرها منات وزارة الدفاع رومانيا سواق لألبة طائرات مبقسيها من روسيا كم تو شكوتها قدمه الليت اليوم سيد دوليل على أخبار قلت ممتر أخبار ده قمنهين الصراح منكم
لوك إريتريا دي باجتماعات برلمان منطقة أفريقيا واتحاد أوروبا شاركة. وزارة حرس دي براقبوت عن بطا لتنفعت بوستراتيجي عوض كم سلعة لشرحات. دي فرنسا لنبر إريتريين إيد حرية بحشمة عيدو. أمريكا أستراليا وبريطانيا اتكرس مايلة لتحرك سواق لألبان طائرات قلة طورة لأمامة مشروعات بكسيا. وكايل عسكرية إسرائيل ولبنان يوم 29 مايو دي واشنطن خدق أمن ودو. حكومة روسيا برومانيا وحلف نيتو لتقدمت دي بشاك وطرف دهتا. اليوم مسيت دوليل على اخبار قبت عدوى خارج دي بقلنا تمام مثل البرنامجنا مسيت كيرو بركه دي بقلب تحكي الصراحه منكم.

0: الشقاوة علم وحدتها مستيران حتى ديش نكمل أخيارنا من بدرنا نتحاول قائم وهلا ما نما الحلال حتى تسكراتنا عوتا القبيل
1: دام سنت عند دوم توبة قل حد تركوك أنا بمت العزة قل درار كدور أي بركي ما دايت فوري دفوة وزروس يلد قارة سبا منتك قابي

0: سعودي مري أمريكا ترين قد مرني ولا حصة مري سنواني وستانا معس النمليه شيلة تاريخنا نقالي يو شيلة تاريخنا نقالي تركيب بطاسي شيخ استعمار استعمار نولو ريد مثلا انجليزكو امريكا
1: البحر يا منارة الجنوب لنجل عينيك الحنينتين لنجل عينيك الحنينتين لنجل عينيك الجميلتين يا حل لحونا يا حل لحونا
2: حجب وين أخت وراك زمت فت ما يفقد النية تراو حمد فت ما يفقد النية تراو حمد ويانا يوري نتام سبع عبوت العيل عبوب عدرو بعدا عدقته في مرش اللي معتا كسوا ألنا أنا ومن تخبرتا كسوا ألنا من تخبرتا نسي وين تراو ياتا
3: المجد الشهيد المداعي من أجل بلادي إريتريا تحررت ودحرت من سماها رأتها قد رفرفت وملكت أحلامها تحقيق السليم والعدل والإيام المجد الشهيد المجد الشهيد

يبلي سحر على يسير دفاع عدي يبلي سحر على يسير دفاع عدي إيش نفسه يا حري قريب فريدة إيش نفسه يا غيا فريدة أنا من نوني حري سحر على بر مرادا إنجازين قبولة ألا بحلو كني من نوني مار على أمم بني فريدة قبولة شباب الله ربنا سنا عزينا لي ربنا حمرت متنا أرض لي تاريخ كنا راتم حيو كسر لي تاريخ كنا راتم حسر حيو كسر لي

شكرا شكرا على السيدة مازر، شكرا. شكرا شكرا على السيد، صفقة صفقة صفقة.

وسسر بحريه السافر فلسطين وقتل واللي توفريها حتى هنا قلل ثلاثه حمد عيد يا سند اماده تحريت اروح ابدا بالرجاء واتنبرها لين ارديت بدل شهداء ولا وردتنا ارديت.

تم الانسحاب الاستراتيجي الى جبال ساحل الصمود الذي احتضنت الثورة الاريترية لسنين طويلة، وعلى رأسها مدينة النقفة التاريخية التي هجمت عليها قوات العدو الاثيوبية الذين كانت مزودة بالاسلحة الثقيلة والدرع والمواد السامة والجرثومية.

المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير من الفضائية الإرتيان، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة العاشرة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. نجاح استراتيجية مكافحة الجراد الصحراوي في الحد من إضارة خلال 35 عاما. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية عدوية. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن 16 مليار يورو للميجر. أهلا بكم. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البنلوكس السيد نجاسي كاسا في اجتماعات برلمان دول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي لقارة إفريقيا واجتماعات البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مملكة إسواتيني. وشكلت مناقشة اتفاقية ساموا التي جاءت بديلا لاتفاقية كوتونو إحدى أبرز محاور الاجتماعات، حيث قدم خبراء مختصون شروحات حول الاتفاق الجديد وآليات المصادقة عليه وتعزيز تنفيذه. كما استمع المشاركون إلى تقرير الأمين العام وناقشوا مشروع توصياته، من المقرر رفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي قبل تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها. وأكد وفد إريتريا في مداخلته أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على احترام سيادة وكرامة الدول الإفريقية، مشددا على ضرورة منع هذه المبادئ الاهتمام اللازم في مختلف أطر التعاون والشراكة. وتبادل المشاركون كذلك الآراء حول دور المنظمات الإقليمية والبرلمانات في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وفي ختام الاجتماعات تمت المصادقة على جملة من التوصيات تمهيدا لرفعها إلى المجلس الوزاري المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. أكدت وزارة الزراعة أن الاستراتيجية التي اتبعتها البلاد لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الأعوام 35 العام الماضية أثبتت نجاحها، حيث تم منعها من التسبب بأضرار كبيرة بفضل الجهود المشتركة للخبراء الزراعيين والمديريات والمواطنين وقوات الدفاع. وأوضحت الوزارة أن الركيزة الأساسية للاستراتيجية الوطنية تتمثل في التدخل المبكر في مناطق تكاثر الجراد والسيطرة عليه قبل بدء انتشاره، مشيرة إلى أن تفشي الجراد الصحراوي يعد ظاهرة سنوية تختلف شدتها واتساع نطاقها من عام إلى آخر. وبحسب تقارير الوزارة، شهدت أعوام 1995 و2006 و2007 و2013 و2014 و2019 و2020 أكبر موجات تفشي للجراد الصحراوي، حيث غطت الأسراب في بعض السنوات مساحات تراوحت بين 51,000 و101,000 هكتار، إلا أن عمليات المكافحة أسفرت عن نتائج فعالة في الحد من آثارها. وأشارت البيانات إلى أن الجراد الصحراوي انتشر خلال السنوات 35 الماضية على أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي، في حين تعد إريتريا من أبرز مناطق تكاثر الجراد الصحراوي في المنطقة، إذ أن أكثر من نصف مساحة البلاد بما يعادل نحو 7 ملايين هكتار توفر بيئة ملائمة لتكاثره. وأضافت الوزارة أن جميع مناطق البلاد معرضة لخطر الجراد الصحراوي، سواء النتائج عن التكاثر المحلي أو الأسراب العابرة للحدود القادمة من دول الجوار. وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من تزايد خطر جراد الأشجار الذي بدأ ظهوره بأعداد محدودة منذ عام 2019، وأوضحت أنه خلال الفترة من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2025 سجل انتشار لهذه الآفة على أكثر من 45,000 هكتار في إقليم القشبركة وأجزاء من إقليمي عنسبة والجنوب، قبل أن تتم السيطرة عليها بفضل المشاركة الواسعة من المواطنين والجهات الحكومية.
كما لفتت الوزارة إلى استمرار تعرض بعض المناطق خاصة إقليم القشبركة لغزوات أسراب طيور الكويلة القادمة من السودان، موضحة أنه تم تنفيذ عمليات مكافحة ناجحة في مواقع تكاثر هذه الطيور على مساحة تجاوزت 5000 هكتار خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزارة أن إنشاء مركز شبه حديث لمراقبة ومكافحة الآفات العابرة للحدود وخاصة الجراد الصحراوي في منطقة قادم حليب بمديرية أفع بته يعد من أبرز الإنجازات التي دعمت جهود الرصد والاستجابة السريعة ومكافحة الآفات الزراعية في البلاد. تم في مديرية درعا في 29 مايو تدشين مشروع إمدادات مياه شرب نظيفة ومبنى مدرسة ثانوية كلف تشييدها حوالي 4 ملايين نقفة. وقال مدير إدارة درعا السيد ملس مسقنا بأن مشروع المياه يشمل حوضا كبيرا بسعة 375 برميلا ومحطتي توزيع وخطوط أنابيب تمتد إلى المركز الصحي والمدرسة، فيما يضم المبنى الذي شيد للمدرسة الثانوية 4 فصول دراسية مع مستلزماته المكتبية. من جانبه حث المهندس كبرون مسقنا من فرع تنمية المياه بالإقليم الجنوبي على صيانة هذه المرافق بشكل صحيح لضمان استمراريتها. وقال الأستاذ بيانة أسفاي مسؤول التعليم في المديرية إن طلاب درعا والمناطق المحيطة بها كانوا يضطرون للانتقال إلى مدينة عالدغيح لمواصلة تعليمهم بعد نجاحهم للمرحلة الثانوية في السابق، مضيفا أن المبنى المشيد سيخفف من هذا الوضع وسيكون جاهزا للعمل في العام المقبل. وبهذه المناسبة أشاد مدير مديرية عالدغيح السيد هبتايتس فازقي بالأهالي لمشاركتهم في برامج التنمية والمبادرة التي يقومون بها. وتقع منطقة درعا على بعد 20 كيلومتر شمال مدينة عالدغيح. احتفلت الجاليات الإرترية في فنلندا وولاية مينيسوتا الأمريكية بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة. ففي العاصمة الفنلندية هلسنكي نظمت الجالية الإرترية احتفالا جماهيريا أكد خلاله رئيس الجالية السيد روبيل آرون أن 24 مايو يمثل يوما تاريخيا عظيما تحقق عبر نضال مرير وتضحيات جسيمة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الوعي الوطني ومواصلة الإسهام في برامج التنمية الوطنية. وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من الكبار والصغار إلى جانب أصدقاء إرتريا، وتضمن مسابقات ثقافية حول تاريخ وثقافة إرتريا إضافة إلى عروض وبرامج تراثية متنوعة. وفي السياق ذاته أقيمت في ولاية مينيسوتا الأمريكية احتفالات منظمة بالتعاون بين لجنة العيادة وتنظيمات الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني للمرأة، وذلك بحضور عمدة مدينة سانت بول وعدد من المسؤولين المحليين الذين عبروا عن تقديرهم لعلاقات الصداقة مع الجالية الإرترية. وأكدت عمدة مدينة سانت بول أن مشاركتها في إحياء ذكرى استقلال إرتريا تمثل شرفا كبيرا، مشيدة بدور الجالية الإرترية وإسهاماتها لا سيما في المجالات الثقافية والرياضية، واصفة إياها بالنموذج الإيجابي داخل المجتمع. كما شهدت ولاية فلوريدا بمشاركة أكثر من 500 إرتري وأصدقاء إرتريا من مدن ميامي وتامبا وأورلاندو وجاكسونفيل إقامة احتفال جماهيري تخللته برامج ثقافية وفنية وتراثية متنوعة. أفادت الجهات التعليمية في إقليم عنسبة بأن عدد المدارس التي تمت ترقيتها إلى المرحلة الثانوية شهد ارتفاعا بنسبة تقارب 65% خلال السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مسؤول التعليم الثانوي بالإقليم الأستاذ تخلص بتزرعي مع مديري المدارس ولجان أولياء الأمور ومسؤولي الإدارة والمالية في المديريات، حيث أوضح أن هذا التوسع أسهم بشكل رئيسي في إتاحة فرص أكبر لمواصلة التعليم أمام المواطنين في المناطق النائية. وفيما يتعلق بتنفيذ برامج الفصل الدراسي الأول، أشار الأستاذ طه السنبت إلى التحسن المسجل في مستوى الطلاب، موضحا أن نسبة النجاح بلغت 62%. من جانبه أكد مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلة عند ميكائيل أن توسيع فرص التعليم وحده لا يكفي، مشددا على أهمية تحسين جودة التعليم وتعزيز المشاركة الفاعلة داخل العملية التعليمية عبر اعتماد آليات أكثر تطورا.
كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تعزيز دور جميع الجهات المعنية في تحسين مستوى التعليم وتقديم دعم إضافي للطلاب بصورة أكثر تنظيما، إضافة إلى معالجة تأخر المعلمين عند بداية الدراسة والعمل على إيجاد حلول لنقص الوسائل التعليمية. وفي ختام الاجتماع أوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية بالإقليم العقيد تسفاس أونجرماي أن بناء مجتمع مؤهل يعتمد على نظام تعليمي كفو، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتقييم المشترك مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير البرامج المستقبلية ودعم قطاع التعليم بصورة مستمرة. ويضم إقليم عنسبة حاليا 28 مدرسة ثانوية تقدم خدماتها لنحو 11 ألف طالب وطالبة. أفاد السكان ومسؤولون بأن بحيرة غورغور الطبيعية في إدارة ضاحية فولينا بمديرة ملقي تقوم بأداء دور مهم في توفير مياه الشرب للسكان ودعم سبل العيش وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السكان أن البحيرة التي يزيد عمرها على قرن من الزمن تحتفظ بكميات من المياه حتى شهر مارس من كل عام، ما يجعلها مصدرا مهما لمياه الشرب. كما يستفيد السكان من الأراضي التي تنكشف بعد انحسار المياه بزراعة الأعلاف وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية. من جانبه قال المسؤول التنفيذي لإدارة الضاحية السيد موسي حبتي مريم إن بحيرة غورغورا تقع بين سلسلتين جبليتين وتتغذى من عدة أودية كبيرة وصغيرة، الأمر الذي يساعدها على الاحتفاظ بالمياه لفترات طويلة، داعيا إلى تعزيز جهود الحفاظ عليها من الطمي لضمان استمرار دورها الحيوي في خدمة السكان والبيئة. وتقع بحيرة غورغورا الطبيعية على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق إدارة ضاحية فولينا إلى الجنوب من مديرية ملقي. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعميق العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. وأعرب كارني عن استعداد كندا للعمل مع الصين من أجل الحفاظ على التبادلات الوثيقة رفيعة المستوى وتعميق التعاون في مجالات مثل الطاقة والمالية والزراعة ومصايد الأسماك ومواصلة ترسيخ أساس للعلاقات الثنائية. وأشار إلى أن كندا تدعم الصين في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيك أبيك، مضيفا أن أوتاوا مستعدة للعمل مع بكين لمناصرة التعددية وممارستها بشكل مشترك من أجل تقديم إسهامات إيجابية للتنمية الاقتصادية العالمية والسلام والاستقرار العالميين. وأضاف وانغ أنه يتعين على الجانبين الالتزام بالتعددية وسيادة القانون الدولي والاستقلالية الاستراتيجية مع العمل بشكل نشط على دعم وجود تجارة حرة واقتصاد عالمي مفتوح. اجتمع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا في قمة تستمر يومين لبحث دمج الذكاء الاصطناعي والأسواق الرقمية المشتركة ومرات التجارة، بينما يحتفل التكتل بعامه 12 مع توقعات بتجاوز حجم التبادل الرقمي القياسي المسجل في 2025. وخلال المباحثات رفيعة المستوى ناقشت الدول الأعضاء إنشاء بيئة رقمية موحدة لبناء سوق سلسلة ضمن فضاء اقتصادي مشترك تتجاوز مساحته 20 مليون كيلومتر مربع، مع التركيز على التجارة والمشروعات المشتركة وتطوير أدوات رقمية وأنظمة ذكاء اصطناعي موحدة تهدف إلى تعزيز التعاون وتقليص التجزؤ داخل التكتل. وشهدت التجارة البينية داخل الاتحاد العام الماضي أكثر من تضاعف في قيمتها، في حين ارتفع حجم التبادل مع الدول الثالثة بنسبة 72%، وأصبحت نحو 90% من التسويات تتم بالعمليات بالعملات الوطنية في وقت تبحث فيه دول الاتحاد أيضا إنشاء نظام عبور موحد.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الإفراج عن نحو 16 مليار يورو للمجر من الأموال المجمدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك شريطة أن يواصل خلفه بيتر ماغر تنفيذ إصلاحات. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع ماغر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سيصرف 11.6 مليار دولار من الأموال المجمدة من خلال أداء التعافي فيما بعد الجائحة، و4.2 مليارات يورو عبر أداة الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الاتحاد. وعبرت عن سعادتها بالإعلان عن إمكان توفير 10 مليارات يورو للمجر، في إشارة إلى منح وقروض بفوائد ميسرة من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي.

أسفرت اشتباكات بين مجموعتين منشقتين عن قوات فارك المسلحة سابقا عن مقتل 48 شخصا في كولومبيا، وفق ما صرح رئيس بلدية سان خوسيه ديل جواي فاياري لوكالة فرانس بريس قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. وفي موجة عنف لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، تتنافس الجماعات المتمردة على السيطرة على الأراضي وعائدات تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني في مقاطعة جواف ياري ووسط كولومبيا. وقال ويلي رودريغيز رئيس بلدية سان خوسيه ديل جواف ياري إن الجثث مكدسة هناك ويجب إزالتها، ولم تتمكن السلطات حتى الآن من الوصول إلى هذه المنطقة الوعرة. نختم نشر هذه المسيرة مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. نجاح استراتيجية مكافحة الجراد الصحراوي في الحد من أضراره خلال 35 عاما. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية الضيح. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن 16 مليار يورو للمجر. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: زحالة فعمت ومساخ قليل نانيرنا
1: حتخا صبق اللغة قام كعا نابرا ودساب قفي عنديو مسبزعي نقرات مالس دك سبات بصح وانين مس حزر انتا يكون مسلكا اتخوخون زقبا رس يبلوما شعوب بهان دبت سخن حدقاخ متسيخل انتا يمسلكا كم زازبالكا يبتوخون سب حدق دو عبرخ بوتاتات كونكا كاوحش كتكالاخل عب كرمتي يخون عب حقاي تخدون خدانون مفلات يدليو مخنياتو تاي مسلكا ممهر بيش عام عري ناي حقاي عب كرمتي تتخدين كايو ناي كرمتي عب حقاي تتخدين كايو زي كوني مفلاي عب كرامات رقود كد دبل دراري بقايد خيار نمبر حمام كتك عكا خيلي
0: لك علخي لك علخي قاقاوي تحوتي ناي حاقاي ناي كرمتن كراونتن دعر دي فلالخا يو وا امراها تصبق غيركا تصرحي اللخان مالوتي بفلاي انا حانسا حانسا اسي بشكلة تحيزوم زخودو من سياتري رقع ماليا تغودينوم معات قرر النفاسن كله بشكلة تخزوروري كم قالي لك حكمنا تخيل لك النمونيا حزوهم كأني بتحكمنا أخذ صبويت ريوم سلزي كداننا أبحاقين كرمتن نقبرو كفالالي يقبق مزدبال كيوم أموك أقاويتين لما عالتي زعللنا يقلال مزي هدور كرامات صبوقن ديو أنا قم قصرا لهني تاو تاو
1: هراي ما مربت أما عريت عنا هبكا أبركبنا تليفون كأي تحما دول الليل
0: سأقام يلن سأقام يلن تشاو تشاو تشاو
2: أبلغ اسم دبع عفيت سألهد مالأختي هتزبالة دراما نبالة ويكا مالأختي نبالة تلايكم تبلوها تقول يخو بفلايكا قواصوت دعتم عاركم تقريد تقاسيهو كورتا أب برخة زلوهم مزح جي كرامات مزحون كزي عمد عمد أب كزي كرامات كنتنك همزلنا عندي هذا الزارب مخنياتو أب رواتاتو تكون يبلكم زوم دكاي والا أب قماقم روبا نقمت سبات اندهرا لنا أب كباب خران قو نخيل أب كباب أف عبد قو نخيل كورتا بيرترا مالوتي عبروبا هونكا مايدوبن بن دابلة برك مسمس دابلة تقطعوهي بحالوني غاشا وحوش كابكال زهارة مماتيو لخاقيمونا كخيسلة زغيل داقويا خاقة زخا مقتاوي كال بزقات عمزي كنقروكم بجاخو ميلوكم عبو إيلاتا تايتخيدو بزقات عمزي دحانا ينقروكم ني قن حادو قلعات قن زقات عمو سميع الله سلزي بجاخو إيلا عب إلا دولو عايت خيدو اندحر دشقر إلا خوينو خانا عبايتو نقورو إت إلا كدفن هالو دين توق عمالو إلا تخوينو عب جردين زي بولو باتان دحر خوينو نقورو عب اتحابيكم عايت خيدو شتت يلكم دحر عاتيكم كتوتس يتخول لهم كابو كامزيز أقامات يقات مسلا زولو زمدك ناب إلا تايت قبل خوينو ناب ديقا دخيد يبلكم عب ديقا مخاد كي عبخا كيكا زمدك عبو شكالو مرغي بولا يلوكم قولوا كابلا على زوليلكم ناقو تعطو شعو تشكا حزكا مورق حزكا من هو تساكا تطف من عطيو تساكا زوم دكاي حضراخم عبديقاتات نواردية عشكلكم خودوا لغم تمواردية عبيد بولو مدحركوينو كدوك سخول يام باتشكيعكم تعطو تخونكم عباسات ترخبوا تساقامي سلزي حضراخم عبديقاي تخيدو تعمل اختخاني نخمزي تاسد أساسرن دي زوم دكاي ماي كهرم دبن بنتي لخا داغوي خا كسخا متا حر رايزوم دك اي شكرات بتي زقرمنا لكم مدبات تحويسكم قال خا اني قسيمكم كتكونوا تسفا نغبر نسدرخو مخبور زوم دك اي تمعززو بفلاي كم زازو بلوكم دلخو حجي مرمراتا سلازونا ست لكم مصحفكم مصحفكم يوقف ابلكم موعلو دحراي اب كلاس مساعتكم ما يتربشن يخو انت تسنعها يتربشن يخو كا كا كا كا كا كا تو ورقة تقدمك هب انت دي تسنعها خف تربش حاخف حاخف حاخف بزي ترئي بزي ترئي انت قد شكا عاصلو اساهي يابزيا نعاخو اندهابكو تا توهبتنا مدب اتاوشنق مدب توهبتنا عبزيا تودي الله قنك عيتودأت زمس زولو قدامك أبخال مدابك المسعكم سلازغونا سقع شعوه ከይሸረፈ ከየጉደለ ብሓንሳ የፅንሓና ዞም ደቀይ ይዕቢኹም ኣብ ልብኹም ሕድሮት ኩሉ ዝበልኩኹም ኣሜን ከዓ በሉ ኣሜን ደልኩም ቻው ቻው ቻው ቻው ቻው ቻው ኣነ ከኣፋነወኩም ዝመፁ ዘሎ ቀዳም ብፍሉይ መደብ ክንበፀኩም ኢና።

حزو سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال تركبوز غبركم تعزبتنا كما يتوعلم فرك مع التنفرغان أخيلو نلو مقدام سلاسة قنبوت استدالوا هاقراون هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم بخبر زعدم ستيفانوس كرماي بغندي نتبتاتي فيلم لوخ إيرترا أب أخيباتات بارلاما زوبا أفريكان حبراوي بارلاما زوبا أفريكان أوروبا حبرة تساتيفون أب فرنسا لوس أنجلسن ساسكاتون زغموت إيرتراوان تنبنات النت بمعروقة قباب تنبيلون ماراثون أسمرا كل تشحن عسران شدشن سنبت شوعة سنة ككير مخانو كوميشن بهالين سبورتن حبيرون منقست إيران مس أمريكا استبت حين يمودع تسممع كم زي الأفليتون ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ካናዳን ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድና ንምድንፋዕ ክሰርሓት ሰረዳድየን

زاد عني نزيد على الزعمة زي ما يوفي الحروف كأنتو زريعة زي ما يوفي الحروف كأنتو زريعة.

مخوكي قلو بي ساحلي نشبان عمبغتي انت بعشرالي طاتق من كاي خاطان كتلي تقدرم من دلي اي برتي كدعلي

0: أعشقه جمالها الساحر. إريتريا موطني أعشقه جمالها الساحر. نسيمها أزكى من بخور السندل المعطر. إريتريا تشتهر، إريتريا تشتهر بأدى البطولة، والانتصار على أعضائها لا يخفى ولا يستتر. جنودها البواسل لا تنام ليلا من أجل حماية الوطن تسهر. تاريخها لا يموت، تاريخها لا يموت حيا محفوظا في ذهوننا ومنحوتا في صخور وحتى في أعماق البحار وأعماق قصون الشجر. تاريخها حي محفوظ في ذهوننا ومنحوتا على الصخور وحتى في أعماق البحار وأوراق قصون الشجر. بل سرمدي يضيء نوره كشعاع الشمس وضياء القمر. لا تحسب عمر على الأوراق، لا تحسب على الأوراق يطمس بأمواج البحار أو بمياه المطر.
1: تميت كاتعجب بلع هاد سجل صبح مريات كي ذهب كي يحفس هبتان بتسقاتات معدن أو فسس بدك هي علس فرنات النت ما عندش وتروح أهرانات كي معقوب يجعنو نوتن عم